حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق،

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقب، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر

أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة

بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

يؤمن به ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

ذمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم

ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا

وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله.

الأجر، إن أجري إلا على الله، وأملت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فانظر كيف كان عاقبة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

حور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

0: الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان مجلسه مجلس علم ووقار، لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك فيه الحرمات. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان بلد السكينة والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوقت. في حلقتنا الماضية كشفنا عن اللص الرقمي، ذلك الهاتف الذي يخطف ساعاتنا دون أن نشعر. أما اليوم فإننا نسلط الضوء على لص بشري، نفتح له صدورنا ونجالسه باختيارنا، يسرق أوقاتنا ويدمر حسناتنا ويستنزف طاقاتنا. إنهم رفقاء السوء ومجالس الغيبة واللغو. لقد أصبح من أشد مظاهر ضياع الوقت في مجتمعاتنا جلوس بعض الشباب مع بعضهم لساعات طوال دون هدف. يصف خبراء الاجتماع هذه الظاهرة بأنها إهدار مروع، حيث ألقى الكثير من الشباب أوقاتهم في المقاهي والشوارع أو مع رفقاء الدنيا وطلاب الحطام الزائل، وتركوا حلق الذكر وطلب العلم. اللغو الذي قد يراه البعض مجرد تسلية أو ترويح عن النفس هو في حقيقته سفه مدفوع الثمن، لأن هؤلاء الشباب يحطمون قدراتهم العقلية والمهنية في أحاديث لا تبني وطنا ولا ترفع جهلا، بل تغذي الهوى والتفاهة. ولكن الأمر الأخطر أيها الأحبة أن مجالس اللغو والغيبة لا تسرق الوقت فحسب، بل هي تسرق الطاقة. وهنا يجب أن ندرك فرقا جوهريا بين إدارة الوقت وإدارة الطاقة. الإنسان يمتلك طاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة عاطفية وطاقة روحية. حينما يجلس مع صديق كثير الشكوى كثير الانتقاد للآخرين، أو تجلسون لتشريح سيرة فلان من الناس في مجلس غيبة مظلم، ماذا يحدث لك؟ ستستنزف طاقتك العاطفية والروحية بالكامل. قد تعود إلى منزلك ولديك 5 ساعات فارغة، وقت متاح، وأمامك كتابك أو حاسوبك لتعمل، لكنك تجد نفسك فاقدا للشغف، ثقيل الروح، عقلك مشتت ومحبط. لماذا؟ الوقت موجود، ولكن الطاقة التي تم استنزافها في مجلس السوء ذاك لا تسعفك. لذلك من أراد أن يستثمر عمره فلا بد له من صيانة طاقته من لصوص المشاعر السلبية. فالقلب الذي يمتلئ بسواد الغيبة والخصومات لا يمكن أن يشرق بنور العلم أو الإبداع. ومن هنا فهم أجدادنا وعلماؤنا السابقون هذه المعادلة، فكانوا حريصين كل الحرص على انتقاء جلسائهم. إن حرص المسلم على وقته يتطلب منه صراحة الابتعاد عن الفارغين ومضيعي الأوقات، وفي المقابل مجالسة أصحاب الهمم والصالحين. تأمل كلام ابن عقيل حينما قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح. لم يكن لديهم وقت للثرثرة، كانت مجالسهم مجالس مذاكرة بناءة تشحن العقول وتربي الأجيال. فالصديق الذي يدعوك للتركيز ويذكرك بأهدافك ويستنهض همتك إذا تكاسلت هو الذي يسمى في علم الإدارة الحديثة بشريك المساءلة، شخص يمتلك نفس الطموح الشرس ولا يطبطب على كسلك. هذا هو الرفيق الذي تحتاج إليه في رحلة نجاحك، لا ذاك الذي يستهلكك في اللغو ثم يتركك فارغا. ونحن في عمان هذا الوطن المعطاء، حينما نسعى لتحقيق مستهدفاتنا فإننا نسعى لبناء جيل منتج واقعي وطموح، ولا يمكن أن نبني نهضة حقيقية بشباب مستنزفين عاطفيا في مجالس التفاهة أو الخصومات. الأمم المتقدمة اليوم لا تبنى بالثرثرة بل بالعمل الدؤوب والانضباط الذاتي وحفظ الألسنة. إن حفظ اللسان عن الغيبة ليس فقط مطلبا أخلاقيا وشرعيا لنيل الأجر، بل هو تقنية نجاح لحفظ تركيزك من أن يتبعثر في أمور لا تدخل ريالا في جيبك ولا تزيد حسنة في صحيفتك. فإذا وجدت أن المجلس الذي تجلس فيه بدأ ينحدر نحو اغتياب الناس أو الشكوى السلبية التي تبث اليأس، حاول نصحهم أو انسحب بهدوء. نعم، إن وقتك أغلى من أن يهدر إرضاء لمن لا يعرف قيمة حياته. عد إلى خلوتك المنتجة أو ابحث عن جلساء إذا ذكرت الله أعانوك، وإذا سعيت للنجاح شجعوك. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا الصحبة الصالحة التي تدلنا على الخير وتعيننا عليه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم بطاقة عالية ووقت مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري. أعود

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحلة عام جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله ورحمته وبشركم بفيوض نعمته وبورك الواعون بأن عمر الإنسان رأس ماله فيقضيه لله في ظلاله جاعلا من أيامه جسورا إلى رضوانه وسبيلا إلى غفرانه وميدانا شاهدا على صدقه وإخلاصه وإحسانه. ها نحن نعيش ظرف عام هجري جديد بفضل الله، كتب سبحانه لنا أن نصل إلى لحظاته بينما غادرنا من غادرنا العام المنصرم بمشيئة الله وقدرته وحكمته. فرحمة الله تغشى عباده الوافدين إليه الذين مضوا إلى الباقية تاركين الفانية، مضوا وبقيت آثارهم وما قدموه، فهنيئا لمن أخلص المسعى ليلقى الجزاء الأوفى. وهكذا يمضي الزمان وتتحرك عقارب ساعاته وتتعاقب أعوامه، هو ميدان تتجلى فيه سنن الخالق الحكيم كما تبدو في ظروفه حقائق النفوس وتختبر ما بين ثبات وتقلب. يقلب الله الليل والنهار، وفي ذلك جعل عبرا لأولي الأبصار، الجديدان يتعاقبان وتطوى الأعوام وتتبدل الفصول وتنقضي الآجال، وكل ذلك يرسل رسائل للنفوس بأن دنيانا سفر قصير وأن العمر تتلاشى أيامه ماضية في صمتها الذي لا يشعر به الغافلون. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف تعرض آياته الكريمة مشاهد هذا الزمن بما يهز القلوب، فتذكر حينا أقواما مكثوا عمرا طويلا في غفلة يعمهون حتى حل بهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. كما تمر بنا آيات كريمة تذكر غيرهم ممن هداهم الله إلى صراطه المستقيم فلبثوا سنين في الصبر والثبات على طاعة الله حتى جاء نصر الله ووهبهم الفرج والفرح. وكم تمر بنا من آيات دالة على قدرة القدير تعالى وكيف يقلب الأيام والدهور. وفي كل نبأ من أنباء القرآن تتردد حقيقة الزمن الذي لا يثبت لمخلوق، والأيام يداولها الله، والعبرة ليست بطول الأعمار إنما بما يملأ به صاحبها لحظاته إيمانا وعملا وصلاحا وإصلاحا. وهي طبيعة الزمان نجدها في حياتنا وحياة الناس والأمم حولنا، أحوال تتبدل على مرأى منا ومسمع كل يوم، قوة يتلوها ضعف، وصحة يعقبها سقم، واجتماع ينغصه افتراق، وغنى يلحقه افتقار، والعكس. لتدرك النفوس أن البقاء لله وحده وله الأمر من قبل ومن بعد، فهنيئا لهذه النفوس الواعية وهي تجانب الركون إلى الدنيا وتنتبه من الغفلة عن حقيقتها الزائلة. هنيئا لمن بالسنين اعتبر له في اختلاف الزمان عبر، إذا دار أبدى لنا آية تدل على واحد مقتدر، صحائف تطوى بأعمالنا وينساب عمر ويبقى الأثر. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين الصابرين العاملين الطامحين الذين يشهد لهم الزمن أنهم أكثر الناس انتفاعا بمرور ساعاته، ففي كل مرحلة تمضي ما يوقظهم إلى التوبة ويقربهم من الفلاح ويحفزهم للنجاح. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإعرابي لضيق الوقت.
1: فما رأيك أن نكمله يا أستاذنا؟
0: نكمله بإذن الله تعالى، ثم نشرع في بيان معاني هذه الآية العظيمة وفوائدها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك. أولئك اسم إشارة، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
0: أولئك اسم إشارة والكاف للخطاب، فموضع أولئك من الإعراب
2: مبتدأ مرفوع.
0: جميل، هذا وجه، أولئك يؤمنون به. ولك وجه آخر.
2: فما هو يا أستاذنا؟
0: وذلك أن تجعل أولئك خبرا للذين.
2: للذين؟
1: خبرا للذين؟
0: نعم، فالذين مبتدأ، الذين آتيناهم الكتاب، وخبره أولئك يؤمنون به، لأننا أعربنا الجملة التي هي يتلونه حق تلاوته حالا. فإذا كانت الجملة الأولى حالا، أعني يتلونه حق تلاوته، كان الخبر أولئك يؤمنون به. وإذا جعلنا الجملة التي هي يتلونها حق تلاوته خبرا عن المبتدأ، فتكون أولئك جملة استئنافية. أولئك يؤمنون
1: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
0: لخلوه من الناصب والجازم،
2: وفاعله الواو،
0: به
1: جار ومجرور.
0: الجملة وهي قوله تعالى يؤمنون به، إذا جعلنا أولئك خبرا عن الذين، فيكون قوله تعالى يؤمنون به حالا من أولئك، أولئك يؤمنون به. أو نقول عن الجملة أولئك يؤمنون، أولئك مبتدأ، يؤمنون خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن الذين، وهذا هو الأولى والأوفق. إذا جعلنا يتلونه حق تلاوته حالا، فتكون أولئك مبتدأ، وجملة يؤمنون به خبرا، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ السابق الذين. وإذا جعلنا أولئك مبتدأ مستأنفا، وجعلنا يتلونه حق تلاوته خبرا للذين، فيكون يؤمنون به خبرا عن أولئك، وتكون الجملة استئنافية، قصد منها بيان مقام المؤمنين بالكتاب. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
2: ومن يكفر،
0: نعم،
1: الواو استئنافية يا أستاذنا.
0: نعم، ولك أن تجعلها عاطفة، والمعطوف عليه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به، هذه الجملة معطوف عليها، وما بعدها هو المعطوف.
2: فماذا نقول عن هذه الجملة يا أستاذنا؟ ما هو هذا الأسلوب؟ من يكفر؟
0: أسلوب شرط.
2: أسلوب شرط؟
0: نعم، فمن؟
1: اسم شرط جازم يا أستاذنا.
0: جميل، وهو اسم، فأدوات الشرط نوعان، حروف وأسماء، أو أحرف وأسماء، فالحرف إن وإذما، وبقية الأدوات، أعني بقية أدوات الشرط من الأسماء. وتكون على هذه الحالة من مبتدأ، ومن يكفر به اسم شرط، من اسم شرط مبتدأ.
2: ويكفر فعل مضارع مجزوم.
0: جميل، جزمته من، لأنه فعل الشرط. ومن يكفر، أين فاعل يكفر؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا.
0: يعود على من، به
2: جار ومجرور.
0: فأولئك، الفاء نقول عنها
1: رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا.
0: رابطة لجواب الشرط بالشرط. فأولئك، أولئك،
2: أولئك اسم إشارة،
0: مبتدأ مبني على الكسر في موضع رفع، والكاف للخطاب. أولئك هم الخاسرون. فأولئك هم ضمير يقال عنه ضمير فصل، توسط بين المبتدأ والخبر للتوكيد، وليس له موضع من الإعراب. أين خبر أولئك؟
1: الخاسرون.
0: جميل، مرفوع، وما علامة رفعه؟
2: الواو.
0: نعم، لأنه جمع لسلامة المذكر، جمع مذكر سالم. أولئك هم الخاسرون، والجملة من المبتدأ والخبر أولئك هم الخاسرون، موضعها الجزم، إذ هي جواب الشرط، والفاء ربطتها. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: ولكن يا أستاذنا أين خبر من الشرطية؟
0: ومن يكفر به فأولئك

0: أولئك هم الخاسرون. خبر اسم الشرط المجموع من الشرط وجوابه، وقيل الشرط وقيل الجواب، والذي أختاره أن يكون الخبر المجموع من الشرط وجوابه، من فعل الشرط وجوابه. انتهى الإعراب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المعني هنا بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
0: اختلف المفسرون في ذلك، والأحسن والأظهر أن يكون هذا الذي عنته الذين كل من آتاه الله الحكمة فاتبع الكتاب من اليهود والنصارى والمسلمين، فالذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم المؤمنون به. أما غيره ممن يدعي أنه مؤمن به ولا يتلو الكتاب حق تلاوته فهو خاسر، إذ هو بالقول، لأن الإيمان بالقول لا ينفع حتى تكون هناك تلاوة صحيحة يقتفي صاحب هذه التلاوة أحكام الكتاب كلها. من العلماء من يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته المقصود بهم أحبار اليهود والنصارى.
1: أحبار اليهود والنصارى؟
0: نعم.
2: لماذا يا أستاذنا؟
0: هؤلاء منهم من اهتدى كعبد الله بن سلام من اليهود وأصحابه، وتميم الداري من النصارى، وسلمان الفارسي أيضا، وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنهم. هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، فيكون المقصود بالكتاب هنا على هذا التوراة.
1: التوراة؟
0: نعم، وقيل التوراة والإنجيل.
2: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
0: تقصد في قوله تعالى الكتاب؟
2: نعم، ونختم به حديثنا لهذا اليوم.
0: الذين آتيناهم الكتاب أي القرآن، ويكون المقصود بقوله تعالى يتلونه حق تلاوته أمة الإسلام، فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالقرآن، فيكون مدحا للمسلمين وهو جيد أيضا، ولكن العموم أولى. الذين آتيناهم الكتاب من كل فريق إذا تلوه حق تلاوته
1: هم المؤمنون به.
0: نعم، ومن عداه ممن لا يتلوه حق تلاوته وهو كافر به، أولئك هم الخاسرون. إذن هل هناك متسع من الوقت لبيان بعض المعاني في هذه الآية؟
1: الوقت انتهى يا أستاذنا. أصلا
0: سبحان الله، سبحان الله، دائما هذا الوقت يداهمنا بالانقضاء. إذن نلتقي غدا هنا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم.

اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

بغضب وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

لكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم

عليهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله.

سارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم لنتدبر ثلاث كلمات وردت في آية واحدة، وهي كلمة فارض، بكر، عوان، ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. فمن الآيات العجيبة التي تحمل بين طياتها دروساً بليغة في التوازن والطاعة قوله سبحانه وتعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، يقول سبحانه: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قصة البقرة هذه ليست حكاية عن أمة مضت، بل هي مثل خالد لأمة تكلف فتجادل، وتؤمر فتسأل، وتدعى إلى الطاعة فتتلكأ. فجاءت الآية لتعلم البشرية كلها أن الطاعة لا تحتاج إلى كثرة الجدل، وأن الاعتدال هو نهج الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون والمستمعات، حين أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، كان الأمر واضحاً بسيطاً: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكنهم قابلوا الأمر الإلهي بالأسئلة والاعتراضات، وقالوا: أتتخذنا هزوا؟ ثم توالت أسئلتهم المتكررة عن لونها وسنها وصفاتها، حتى جعلوا على أنفسهم المشقة بما سألوا. فقال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي وسط هذه القصة يجيء الوصف الإلهي الدقيق: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. كلمات قصيرة لكنها بحر من المعاني. فالفارض هي الكبيرة المسنة، والبكر الصغيرة التي لم تبلغ بعد، وأما العوان فهي المتوسطة بين ذلك. كأن الله تعالى يقول لهم: البقرة المطلوبة ليست كبيرة فتضعف، ولا صغيرة فتقصر، ولكنها معتدلة قوية وسط بين الطرفين. وهنا تظهر حكمة الله البالغة، فالله سبحانه يحب الاعتدال في كل أمر، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، لا تشدد ولا تهاون، بل هو التوازن الذي قامت عليه السماوات والأرض. أيها المستمعون والمستمعات، إن في قوله تعالى عوان بين ذلك درسا للمؤمنين في كل زمان. فالمطلوب من العبد أن يكون معتدلا في دينه، وسطا في سلوكه، متوازنا في عبادته ومعاشه. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية ليست ضعفا، ولكنها قوة العدل والاعتدال، وهي أن تسير في طريق الله بلا غلو يشق عليك ولا تفريط يبعدك عنه. إن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يرهق نفسه في العبادة حتى يمل، ولا أن يهملها حتى يفرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال أيضا: خير الأمور أوسطها. فالإيمان لا يقاس بطول السجود فحسب، ولا بكثرة الصيام فقط، وإنما بقلب مطمئن ونية صادقة وعمل متزن يجمع بين الروح والعقل والجسد. والمؤمن العاقل هو الذي يعرف قدر نفسه، فلا يحملها فوق طاقتها، ولا يقصر في حق ربه، بل يعيش في اعتدال جميل يرضاه الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن الغلو في الدين آفة، كما أن التهاون فيه خطر، وكلاهما من عمل الشيطان. والغالي في دينه يحمل نفسه ما لا تطيق حتى ينقطع ويمل، والمتهاون يضيع الفرائض حتى يهلك. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ومن هنا نفهم أن عوان بين ذلك ليس وصفا لبقرة فحسب، بل هي وصف لحياة المؤمن كلها، في عبادته، في علمه، في ماله، في عمله، في زواجه، في كل شأن من شؤون حياته. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية؟ أو قال: فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدلك أن القرآن هو وصية رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه لأمته، أن يعظموا هذا القرآن، أن يعظموا وأن يعرفوا قدره ومكانته، وكذلك يعتنون بحفظه، حفظه حسا ومعنى، كذلك يكرم ويصان وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه، وكذلك أن يدرك أن هذا القرآن نعمة عظمى ومنة كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه وتعالى، من بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية. والله سبحانه وتعالى حمد نفسه على إنزال هذا القرآن ومن به على عباده، وتمدح إلى عباده بهذه النعمة العظيمة وهي إنزال القرآن العظيم. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن شرف هذه الأمة ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي شرف لكم يا أمة محمد وأعز من هذا القرآن العظيم؟ وهو سبحانه وتعالى سيسألكم يوم القيامة عن هذا القرآن: ها، كيف كانت علاقتك مع القرآن؟ كيف كانت علاقتك مع القرآن؟ من أراد أن يعرف نفسه ومكانته من الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن. وين مدى القرآن منك؟ هو على مدى محبتك أو على مدى قربك من الله عز وجل؟
4: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: بقلب سليم.
5: إذن هذا تنبيه والتحذير لأولئك الذين يهجرون قراءة القرآن. للأسف بعض الناس يقرأه في الأسبوع مرة واحدة يوم الجمعة ويختمه في السنة مرة واحدة في رمضان. لا إله إلا الله، هذه كيف بتكون حياته؟ أين السعادة؟ أين البركة؟ أين التوفيق؟ أين السداد يريده وهو سنة كاملة بعيد عن القرآن؟ ثم إذا خسر أو مرض، ها، أرجوك ادعي لي، أرجوك كذا. يا أخي ادعي لنفسك، يا أخي راجع نفسك. الدنيا هذه زائلة وذاهبة، فلا تجعل القرآن آخر أولوياتك، بل واجعله في المقدمة. إذا أردت الخير والبركة والسعادة عليك بهذا القرآن. وهنا بعض النقاط التي من شأنها أن تجعل المؤمن يعظم القرآن. أولا، استشعر عظمة من كلام من هذا؟ هو كلام رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. استشعر عظمة الخالق. كذلك لابد أنك تعظم الله عز وجل، وهو المولى وهو الخالق سبحانه وتعالى. كذلك تعظم كلام الله. كذلك لابد من المحبة، محبة كلام الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. كذلك تعتقد أن القرآن لا نقص فيه، ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا اضطراب. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك أن تعظم القرآن بأن تتلقاه بالقبول ولا ترد منه شيئا، فإن رد شيء من القرآن هذه مهلكة. قال ابن مسعود: القرآن كلام الله فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل، ما هو صح تقول هذا من القرآن هذا ما هو من القرآن. كذلك احذر من الاستهزاء، نعوذ بالله من ذلك. كذلك انتصر للقرآن وكن من المدافعين عن كتاب الله عز وجل. كذلك جاهد نفسك على تلاوة هذا الكتاب العظيم. كذلك لا بد أن ترضى بحكم الله عز وجل، وكذلك احرص على تلاوته وعلى حفظه لوجه الله سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه الترمذي بسند حسن. إذن عظم القرآن واحرص على قراءته وعلى حفظه، واغرسه في بيتك وفي زوجتك وفي عيالك، واجعل الجوائز على أولادك لمن يحفظ القرآن، ستكون بإذن الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا هداة المهتدين، ويجعلنا ممن يتبع القرآن فقاده إلى رضوانه والجنة، ولا يجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار. أسأل الله أن يجعلنا من عباد الصالحين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 93 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. وهذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، ولذلك جاز في الواو أن تكون واو العطف أو واو النسق، وجاز فيها أيضا أن تكون واو الاستئناف، وهي على المعنيين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتسألن، اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تسألن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت تخلصا من التقاء الساكنين، فالأصل تسألونن، والفعل المضارع في هذا الموضع ليس مبنيا بل هو معرب، لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا، والفعل المضارع يكون مبنيا على المشهور إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، وقد وقع فاصل بين نون التوكيد الثقيلة وبين الفعل، والفاصل هو الضمير وهو الواو الذي حذف تخلصا من التقاء الساكنين، فالأصل تسألونن، ثم حذفت نون من النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، وهذه عادة درجت عليها العرب في كلامها، فإنهم يحذفون حرفا من الحروف الثلاثة المتوالية أو يقلبون أحدها إلى حرف آخر، كما قالوا في تقضض تقضى، والأصل تقضض فقالوا تقضى، ونجد ذلك أيضا كثيرا أو في كثير من الكلام، نجد ذلك في كثير من الكلام، فحذفت نون من النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، فصار الفعل تسألون ثم التقى ساكنان وهما الواو، والساكن الثاني هو النون، فإن نون التوكيد الثقيلة نونان، إحداهما خفيفة وهي ساكنة، والثانية متحركة، ولذلك حذفت واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما واو الضمير الذي هو حرف علة، والساكن الثاني هو النون الساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تسألن، ولذلك فالفعل تسألن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وحذفت تلك النون لكراهة توالي الأمثال، ثم حذفت الواو التي هي الضمير تخلصا من التقاء الساكنين وهما واو الجماعة، والساكن الثاني هو النون الساكنة، وتلك الواو التي هي ضمير هي الفاعل، فالواو ضمير مستتر بل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتسألن عما كنتم تعملون، ولا بد من التنبه، تسألونن وليست تسألونن، فهو فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو فعل مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي بالفعل المبني للمجهول، ولذلك فالواو نائب فاعل،
وقلنا إن الواو فاعل جريا على ما هو معمول به أو على مصطلح جماعة من النحاة ومنهم الزمخشري، فإنهم لا يسمون نائب الفاعل نائب فاعل بل يسمونه فاعلا لأنه حل محله وأخذ أحكامه، ومصطلح نائب الفاعل مصطلح حديث وليس مصطلحا قديما وقد يكون ظهر عند ابن مالك، فابن مالك هو الذي ابتكر هذا المصطلح وهو مصطلح نائب الفاعل، ولذلك نقول على المصطلح الجديد الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. عما كنتم تعملون، عما كلمتان الأصل عن ما، ثم أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا والتقدير عن الذي كنتم تعملونه، ويجوز في ما أن تكون

كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول التاء ضمير متصل، بل تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إلا أنه بما أننا ذكرنا مسألة الفاعل في الضمير الذي يتصل بكان أو في الاسم المرفوع الذي يأتي بعدها، فلا بد لنا من ذكر هذه الصورة من الإعراب. فمنهم من يجعل كان تامة على الإطلاق، ولذلك فالضمير الذي يتصل بعدها فاعل، وما يأتي بعدها منصوبا يعربه صاحب هذا الوجه حالا. إلا أن المشهور والذي عليه العمل وعليه جمهور النحاة أن كان فعل ناقص، ولذلك يأخذ اسما وخبرا، فيقال في إعراب الضمير الذي يتصل به ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو يقال التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان تعملون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل تعملون يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير عن الذي كنتم تعملونه، وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية تعملون في محل نصب خبر كان، والجملة الواقعة بعد ما الموصولية جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها، فالجملة كنتم تعملون في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في إعرابها ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة كنتم تعملون لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي ما، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بعن، والتقدير لتسألن عن عملكم، وحرف الجر عن متعلق بالفعل تسألن عما كنتم تعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تسألن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تسألن. والجملة الفعلية لتسألن عما كنتم تعملون يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فبعد قوله ولكن يضل من يشاء ويهدي

0: يهدي من يشاء أي يضل من يشاء بعمله أو بما قدم لنفسه، ويهدي من يشاء بما قدم لنفسه أيضا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولولا ذلك لما كان الحساب، فإن الحساب على جعل الإنسان مختارا. فيجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، فبعد قوله ولكن على التقدير جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب لتسألن عما كنتم تعملون، أي لسؤالكم عما كنتم تعملون، فإن من ضل ضل بعمله ومن اهتدى اهتدى بعمله. فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا، وتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة يضل من يشاء أو على الجملة يهدي من يشاء، لأن العطف بالواو، وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات، وعلى هذا يكون المعنى ولكن جعلكم أمما مضلا من يشاء وهاديا من يشاء وسائلا لكم عما كنتم تعملون. فعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة الحالية، والجملة الحالية في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل

0: في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكدان دعم جهود إنجاح مضامين الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. إرجاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والبيت الأبيض يعلن تأجيل زيارة نائب الرئيس جي دي فانس، والجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ستة عشر قتيلا في تصعيد جديد للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. أهلا بكم إلى التفاصيل. حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة.
1: في مؤشر يعكس التحسن المستمر في تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 بعد أن ارتفعت 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير. وضمن المحاور الرئيسة للتقرير، جاء سلطنة عمان في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة و18 في كفاءة الأعمال. كما كشفت النتائج عن امتلاك سلطنة عمان مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، فقد حققت المرتبة الأولى عالميا في عدم فرض ضريبة دخل على الأفراد، والثانية في الإيرادات الضريبية المحصلة، والرابعة في الحوافز الاستثمارية ومعدل ضريبة الاستهلاك، والمرتبة 7 عالميا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وضمن المؤشرات المرتبطة بكفاءة السياسات والتشريعات، جاءت سلطنة عمان في المرتبة 5 عالميا في الحوافز الاستثمارية، والسابعة في كل من الإطار القانوني والتنظيمي وقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، والمرتبة 6 عالميا في المالية العامة والتماسك الاجتماعي. وفي محور الأداء الاقتصادي، حلت سلطنة عمان في المرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والتاسعة في التضخم، والعاشرة في مرونة الاقتصاد، والمرتبة 14 عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت. أما مجال كفاءة الأعمال وريادة الأعمال، فقد حققت سلطنة عمان المرتبة الأولى عالميا في تعامل الشركات مع التحيزات المحتملة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والثالثة في تقبل رواد الأعمال الفشل كجزء من التجربة الريادية، والسابعة في رأس المال الجريء، والعاشرة عالميا في روح ريادة الأعمال. كما برزت سلطنة عمان في مؤشرات البنية الأساسية والتحول الرقمي، فجاءت في المرتبة الأولى عالميا في عدد مشتركي النطاق العريض المتنقل، والرابعة في كل من مهارات الذكاء الاصطناعي والتزام الشركات بالتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والخامسة عالميا في القوانين البيئية، والسابعة في الاستثمار في قطاع الاتصالات. وأظهرت نتائج استطلاع الرؤساء التنفيذيين الذي يشكل أحد المكونات الأساسية للمؤشر أن استقرار السياسات الحكومية جاء في مقدمة العوامل الجاذبة للاستثمار في سلطنة عمان بنسبة تجاوزت 50%، تلاه توفر بيئة صديقة للأعمال بنسبة 42%، ثم كفاءة الحكومة بنحو 39%، وديناميكية الاقتصاد بأكثر من 37%. ويواصل المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة متابعة أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية والعمل على تحديد فرص التحسين وتعزيز تنافسيتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور يوهان ديفيد فاديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأكد الجانبان خلال الاتصال على حرصهما المشترك على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات. وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث رحبا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعربا عن دعم بلديهما لكافة الجهود الرامية إلى إنجاح مضامين هذا التفاهم بما يرسخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة ويضمن حرية وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. أعلن البيت الأبيض إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا بسبب عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية، فيما أكدت الخارجية السويسرية إرجاء المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كانت مقررة في منتجع بورغنستوك. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مؤكدا أن التفاهم مع إيران يهدف إلى تجنب تداعيات اقتصادية عالمية. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع القيود البحرية عن إيران وعدم عرقلة حركة السفن من وإلى موانئها، بينما شدد فانس على استمرار العقوبات وعدم تقديم أي أموال لطهران ما لم تغير سلوكها جذريا. من جهته أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني أن عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيخضع لطلبات مسبقة لدى الهيئة الإيرانية المختصة مع إعفاء السفن من الرسوم لمدة 60 يوما. وكانت إيران قد أعلنت التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وذكرت مواقع إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي في قصر فرساي بباريس، وأضافت أن التفاهم يتضمن التزامات استثمارية بقيمة 150 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إيران. من جانب آخر، أعلن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها بعد تلقيه ضمانات بالحفاظ على حقوق إيران ومصالح جبهة المقاومة. وأوضح خامنئي في رسالة إلى الشعب الإيراني أن الرئيس مسعود بازشكيان ومسؤولون آخرون تعهدوا بحماية مصالح إيران وعدم تقديم تنازلات في حال طرحت واشنطن مطالب مفرطة، وأكد أن أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول وجهة نظر أمريكا بحسب تعبيره. وفي لبنان، قتل 16 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات أخرى على النبطية والدوير. وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة استهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله، مبررا عملياته بما وصفه بالرد على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. في المقابل، أكد حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر، معلنا تدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة واستمرار الاشتباكات. ويأتي التصعيد بعد يوم دام شهد مقتل 3 أشخاص في هجمات إسرائيلية متفرقة بجنوب لبنان، رغم التفاهم الأمريكي الإيراني الهادف إلى وقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات. وأعلنت الرئاسة اللبنانية بدء التحضير لمفاوضات تنطلق في 23 يونيو مع التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,018 شهيداً و 173,273 مصاباً. وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين وثماني إصابات في ظل استمرار العدوان على القطاع. وأضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1007 شهداء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3165 مصابا مع انتشال 784 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع. توعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة بشكل منتظم رداً على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو، بينها مصفاة نفط في العاصمة للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم، مشيراً إلى أنه يأتي رداً على الضربات الروسية ضد المدن الأوكرانية، ومعلنا استهداف منشآت نفطية وبنى لوجستية داخل روسيا. في المقابل شنت روسيا هجمات صاروخية وجوية على أهداف للطاقة والوقود في أوكرانيا، بينما أعلنت مقاطعة سومي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء أكثر من 90 هجوما روسيا على بلدات في المنطقة. وقالت موسكو إن دفاعاتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، ووصفت الهجوم بأنه من أكبر الهجمات التي شهدتها روسيا هذا العام. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا بهدف تعزيز مسؤولية الدول الأوروبية عن الدفاع عن القارة ضمن حلف الناتو. وأوضح أن المراجعة ستبحث انتشار القوات الأمريكية وضمان إمكانية استخدام قواعد الحلف والمجالات الجوية الأوروبية عند الضرورة، مشددا على أهمية وضوح ترتيبات الوصول والعمليات العسكرية. كما لوح هيكسيث بخفض مساهمة واشنطن في ميزانية الناتو إذا لم تلتزم بعض الدول الأعضاء بتعهداتها الخاصة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع الحاد في 13 منطقة حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع معاناة نحو 266 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار تقرير مشترك إلى أن السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تبقى الأكثر عرضة للخطر، فيما انضمت نيجيريا والصومال إلى قائمة المناطق المهددة بتفاقم الجوع ومخاطر المجاعة. وأكدت الوكالتان أن الصراعات والعنف ونقص التمويل الإنساني والتغيرات المناخية تمثل أبرز أسباب الأزمة، داعيتين إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من التدهور الإنساني. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة السادسة بعد 300 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
2: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزا لتبلغ المرتبة السادسة بعد 300 عالميا، في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة كيو اس في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين، الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجاً لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام نشرة أخبار 11 صباحاً، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالمياً. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكدان دعم جهود إنجاح مضامين الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. إرجاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والبيت الأبيض يعلن تأجيل زيارة نائب الرئيس جي دي فانس، والجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. و16 قتيلا في تصعيد جديد للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن سالم الحجري، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها من الآيات في هذا السياق

التي قد تلتبس بها نفوس الكثير من الناس. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه أولا، وتلك القصة هي من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، فهي رد لما يتلبس به ذلك الذي حاج إبراهيم من أنه هو الذي يحيي ويميت. ثم تأتي بعد ذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهي من دلائل البعث. فالقصة السابقة قصة إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه إنما هي من دلائل الإيمان بالله عز وجل، والقصة الثانية هي من دلائل البعث. ثم تأتي بعد ذلك هذه القصة الأخيرة وهي أيضا من دلائل البعث. وذكر الإمام محمد عبده أن الحكمة في ذكر قصة واحدة في معرض الاحتجاج للإيمان بالله سبحانه وتعالى مع ذكر قصتين في معرض الاحتجاج للإيمان باليوم الآخر، لأن الذين ينكرون اليوم الآخر أكثر من الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ومعطوف على قوله سبحانه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، وهذا العطف من باب عطف القصة على القصة الذي سبق بيانه أكثر من مرة، أو أنه معطوف على قوله سبحانه أو كالذي مر على قرية، وذلك أيضا مما يدخل في عطف القصة على القصة. وقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم، إذ هنا ظرف زمان وهو معمول لعامل، والعامل يختلف فيه، والصحيح تقديره بذكر، أي واذكر إذ قال إبراهيم. وبناء على هذا فإن الظرف عندما يدخل عليه عامل كهذا يتحول من كونه مفعولا فيه إلى كونه مفعولا به. وذكر الزمان يراد به ما يقع فيه، وذلك بالطريق البرهاني وهو أقوى تأكيدا، لأن ذكر الزمن يقتضي ذكر الحوادث التي تدور فيه بتفاصيلها، فمن ذكر الزمن الذي هو ظرف للحوادث استجلى الحوادث التي وقعت فيه بتفاصيلها. فقوله سبحانه وتعالى إذ قال إبراهيم، أي واذكر القصة التي تتعلق بذلك الزمان الذي قال فيه إبراهيم ما قال وأجيب فيه بما أجيب، لتتجلى هذه القصة في ذهن من يتذكر ذلك الظرف الذي وقعت فيه. رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل إبراهيم عليه السلام هذا السؤال، وقدم له بخطاب الله سبحانه وتعالى وندائه بوصف الربوبية ربي، وذلك لأجل التلطف بين يدي مسألته. والمفسرون نحوا مذهبين في هذا السؤال الذي صدر من إبراهيم عليه السلام، منهم من قال بأن السؤال ما كان

0: عن أي ملابسة شك له، وإنما سأل ذلك كما قال بنفسه ليطمئن قلبه، أي ليضيف طمأنينة إلى طمأنينة، والطمأنينة لم تتعلق بأصل الإيمان بالبعث وإحياء الموتى، وإنما تتعلق بالكيفية التي يتم بها إحياء هؤلاء الموتى. وهذا القول هو القول الصحيح الذي أول عليه جمهور المفسرين. وإنما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رأياً لبعض المفسرين ولم يسنده إلى أحد منهم، واختاره هو بنفسه، وهو أن إبراهيم عليه السلام ألقى الشيطان في نفسه شيئاً من الوسوسة والشك في أحياء الموتى بسبب ما رآه، وذلك أنه كما ذكر ابن جرير عن بعض السلف رأى دابة ميتة نصفها في البحر ونصفها في البر، فما في البحر تتناوشه هوام البحر، وما في البر تأكل منه دواب البر وينحط إليه الطير من الجو. فألقى الشيطان حسب ما ذكر ابن جرير في نفس إبراهيم شيئاً من الشكوك، كيف مع هذا كله بحيث تتفرق هذه الحيوانات، حيوانات البر وحيوانات البحر وحيوانات الجو، ثم تموت ويتحول هذا المأكول إلى أرواث لهذه الحيوانات، فكيف يتم مع ذلك كله إحياء الموتى؟ ومن أجل ذلك سأل هذه المسألة. واستدل ابن جرير لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية تروى عن عطاء بن أبي رباح. أما الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم. وأما الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ما أخرجه ابن جرير نفسه، ومجموعة وصححه الحاكم أن ابن عباس قال: هذه أرجى آية عندي. وأما الرواية المروية عن عطاء فهي أن عطاء قال بأن إبراهيم وجد في نفسه ما يجده الناس من أمر البعث، فلذلك سأل الله سبحانه وتعالى فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وقد رد المفسرون على ابن جرير في ذلك، وفي مقدمة الذين ردوا عليه ابن عطية، وتبعه الجم الغفير من المفسرين. وقال ابن عطية في رده ما ملخصه بأن هذا لا يجوز أن ينسب إلى إبراهيم عليه السلام مع اتصافه بالإيمان والخلة والنبوة، ووصف الإيمان وحده كاف في درء مثل هذه الوساوس أن تلابس نفسه، فإن المؤمن لا يستكين لشيء من هذه الوساوس عند ما تتغشى نفسه. ومع ذلك هو نبي وخليل لله سبحانه وتعالى، فكيف يتطرق إليه مثل هذا الشك، وأجاب عن الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي هريرة بأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، أن إبراهيم لو كان شاكا لشككنا نحن، ولكن نحن لم نشك، فكيف يكون إبراهيم شاكا؟ فالشك لا يعتري نفس إبراهيم، إذ لو كان هو شاكا لكنا نحن أولى بالشك منه. وأجاب بأن المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه أرجى آية عندي لما فيها من توسعة الله سبحانه وتعالى لعباده، حيث يسأل عبد من عباد الله لما له من فضل عند الله أن يريه الكيفية التي يتم بها إحياء هذه الأموات، والله سبحانه وتعالى يستجيب له ويخرق له العوائد فيريه في هذه الدنيا ما هو من شأن الله عز وجل الذي يقع في الدار الآخرة. وحمل ما روي عن عطاء من ذلك أن المراد بقول عطاء بأن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه ما يجد الناس في نفوسهم، فلذلك سأل ما سأل، حمل ذلك على معنى أن إبراهيم عليه السلام وجد في نفسه من الرغبة إلى الاطلاع على الكيفية التي يتحقق بها إحياء الموتى، والناس من عادتهم أن يرغبوا في الاطلاع على مثل هذه الأمور العجيبة التي لا يتصورونها، إذ من شأن الإنسان الاستشراف والتشوف إلى ما خفي عليه علمه، فهذه فطرة في البشر، ولا يحمل ذلك على أن إبراهيم عليه السلام كان شاكا. وتطرق ابن عطية إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة أن أناس من الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن أحدهم يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. وكذلك روي نحو هذا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه مسلم أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة التي تنتاب المؤمن فأجاب بأن ذلك محض الإيمان. وقال ابن عطية ما معناه بأن هذا إنما هو في الخواطر التي تتلاشى، وأما الشك فهو التردد بين الأمرين، فلا يمكن أن يكون الشك في المؤمن بخلاف الخواطر، فإن الخواطر تتغشى نفس الإنسان ولكن سرعان ما تتلاشى، وهذا أمر واضح. ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك صريح الإيمان أو ذلك محض الإيمان أن الشيطان عندما يجد قوة المؤمن صلبة في استمساكه بإيمانه لا يبقى عنده مطمع في أن يصرفه عن الإيمان، ولكن يريد أن يشغله بمثل هذه الوساوس لأجل أن يشغله عن الأعمال، فلذلك يثير ما يثير من الوساوس ويلقي ما يلقي من الخواطر في نفسه، إلا أن ذلك سرعان ما يتلاشى بسبب تذكر المؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمؤمن سرعان ما يدكر وسرعان ما تتراءى له الحقيقة عندما تعرض له الشبه بما يبصره الله تعالى به من النور الذي يلقيه في نفسه. وأيد القرطبي هذا الذي قاله ابن عطية واستشهد لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي مقدمة هؤلاء العباد صفته سبحانه من خلقه وهم رسله المصطفون الأخيار، وكذلك استثناء الشيطان عندما قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وقال إن الركون إلى الشك في مثل هذه الأشياء يعد كفرا عندما يصدر ممن صدر منه، فكيف يليق بمقام النبوة؟ فلا يليق أبدا بإبراهيم عليه السلام، وهذا الذي عرج عليه المفسرون جميعا حسب ما اطلعنا عليه، فإنهم جميعا نفوا عن إبراهيم عليه السلام أن يكون متلبسا بشك عندما سأل هذه المسألة. ومن المعلوم أن الإنسان قد يؤمن بحقيقة ما ولكن يعجز عن تصور كيفيتها، سواء كان ذلك في الأمور الغيبية أو في الأمور المشاهدة في عصره الذي يعيش فيه. فنحن الآن نؤمن بكثير من قضايا العصر التي نعايشها، ولكن نعجز بجانب ذلك عن تصورها، أو يعجز أكثرنا عن تصورها. فمن منا الآن لا يصدق بأن الأقمار الصناعية تنقل المشاهد وتنقل الأخبار من شرق الأرض إلى غربها ومن غربها إلى شرقها، ولكن ليس كل منا قادرا على التصور، تصور كيفية هذا النقل وكيف يتم، فإننا نعجز عن ذلك. كذلك ما يتم من نقل الرسائل عبر الآلات المخصصة لذلك من شتى بقاع الأرض، لا ريب أننا جميعا نوقن بذلك، لأن ذلك أمر عايشناه وشاهدناه، ولكن مع ذلك نعجز عن تصور كيفية هذا النقل. ما الذي يستخدم وكيف يكون الاستخدام؟ طبعا الكل يعرف أنه يستخدم في ذلك موج الأثير، ولكن كيف تسخير هذا الموج، موج الأثير؟ وإلا لكان كل منا قادرا على إحداث مثل هذه الآلات لو كان قادرا على تصور ذلك. كذلك هذه المكالمات الهاتفية تنتقل من مكان إلى مكان بعيد، تارة تكون سلكية وتارة تكون لا سلكية، وذلك هو الغالب، وذلك إنما يتم عبر هذا الأثير. فكيف سخر الأثير هذا التسخير؟ ذلك أمر يعجز أكثرنا عن تصوره، وإن تصوره فإنما يتصوره الدارسون المتخصصون في هذا المجال. فهذا مما يؤكد أن إبراهيم عليه السلام ما كان شاكا أبدا في أمر البعث وإحياء الأجساد بعد موتها وجمعها بعد تفرقها، وإنما أراد أن يريه الله سبحانه وتعالى ذلك رأي العين. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة. فالمعاينة تأثير عميق في النفس، وهذا أمر حصل لموسى عليه السلام عندما أخبر من قبل الله تعالى بما فعل قومه من اتخاذهم الأجل لا ريب أنه تأثر، ولكن عندما شاهد الذي شاهده برأي عينه ازداد تأثر حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فإن للمعاينة تأثيرا بالغا. وإبراهيم عليه السلام هو كسائر البشر الذين يحبون الاطلاع على دقائق الأشياء الخفية، فكل منا الآن يتمنى لو كان يدرك كيف يتم توصيل هذه المشاهد من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب عبر الأثير بواسطة الأقمار الصناعية، وكل منا يتمنى أن لو كان يدرك كيف يتم نقل هذه الأصوات من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا، ولكن لا يدرك ذلك كل أحد اللهم إلا من درس وتخصص في هذا المجال. ولكن التشوف والاستطلاع طبيعة بشرية جبل الناس عليها، فلا يستغرب أن يكون إبراهيم عليه السلام مع استشعاره عظمة الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى كما يريد، فيجمع أجزاءهم المتفرقة وتسري الحياة في الأجسام بعد التئامها واجتماعها كما كانت من قبل. لا ريب أن إبراهيم عليه السلام دعاه ذلك إلى حب الاطلاع، فقال الذي قال وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال إيمانه بهذه القضية الثابتة. ولا يختلف الأمر بين الدافعين، الدافع الذي دفع إبراهيم عليه السلام إلى هذا السؤال، والدافع الذي دفع الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فكل منهما كانت طويته سليمة وكان إيمانه إيمانا قويا كما سبق بيان ذلك. ولكن ذكر المفسرون أنه كان فارق بين تعبير وتعبير، فإبراهيم عليه السلام كان تعبيره أكثر أدبا، فهو بدأ قبل كل شيء بقوله ربي، نادى الله سبحانه وتعالى بوصف الربوبية، وفي ذلك تعظيم لله عز وجل وتنزيه له واعتراف بفضله، فإن الربوبية تقتضي الإحسان إلى المربوب. فلذلك كانت النتيجة مختلفة، فقد أري إبراهيم عليه السلام آية الله سبحانه وتعالى في إحياء الموتى في غيره في الطير، وأري ذلك الذي مر على قرية آية الله تعالى في نفسه إذ أماته الله 100 عام ثم بعثه، شاهد آية الله سبحانه وتعالى في نفسه، وشاهد إبراهيم نفس هذه الآية في غيره. ومن المعلوم أن هذا التعبير وهو قوله كيف تحيي الموتى إنما هو سؤال عن الحالة وليس هو سؤالا عن الوقوع أو العدم، بل يفيد قوله كيف تحيي الموتى أنه كان مؤمناً بإحياء الموتى، ولكن سأل عن الكيفية التي يتم بها هذا الإحياء، كما لو كان أحدنا سمع خبراً فأيقن من وقوع ذلك الخبر وصدق به ثم سأل بعد ذلك كيف وقع هذا الأمر، أي ما هي الملابسات التي تم بها، فهذا السؤال إنما هو سؤال عن الحال وليس سؤالا عن الأمر. وقد قالوا بأن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا أن يتدرج ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين الذي ثبت في نفسه من خلال الوحي إلى عين اليقين، وهي مرتبة يتوصل إليها بالمعاينة والمشاهدة، فوقع ذلك. والزمخشري ذكر أنه أراد أن يتدرج من العلم الاستدلالي، من العلم الذي يتم بالاستدلال والذي قد يكون في مرتبة الظن، إلى العلم الذي يتم بالمعاينة وهو اليقين الذي لا يشبه أي لبس.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسن

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سهل لهجرة رسوله صلى الله عليه وسلم المسالك، وجعلها نوراً أضاء الأمصار والممالك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

قد لمضجعه. أيها المسلمون، إن المحطات المهمة في التأريخ منارات تؤرخ بها الأحداث ويحسب من خلالها الزمان، فحري بنا ونحن نمر بذكرى الهجرة النبوية أن نقف وقفة إجلال مع أنوار تلك السيرة المضيئة المضيئة بالنور والأمل، القائمة على رؤية ثاقبة للمستقبل، المستندة إلى استحضار سنن التأريخ وما فيها من عبر. ذلك أن الناظر في رحلة الهجرة النبوية الشريفة يجد أنها مدرسة فكرية وسلوكية تعلمنا دروسا في الإيمان والتخطيط والأخوة والصبر، فكيف نستلهم منها العبر؟ فكيف نستلهم منها العبر في حياتنا؟ وكيف نستفيد من مرورها علينا في كل عام ليجدد المسلم معها حياته، فيسعى إلى صلاح حاله، ويجعل يومه خيرا من أمسه، وغده خيرا من يومه، وعامه الجديد أفضل من عامه الماضي، فيسعى إلى رضا الله عز وجل والتوبة من الهفوات والزلات، وزيادة الهمة والنشاط لفعل الخيرات وتحقيق الأهداف والارتقاء نحو حياة أفضل وسلوك أمثل. إخوة الإيمان، إن الهجرة النبوية هجرة جمعت بين دفتيها ملامح المؤمن الصابر المستشرف لوعد الله، المتفائل بالغد، الناظر بعين الأمل إلى المستقبل على الرغم من صعوبة الموقف وشدته وانغلاق الأبواب وانسدادها. يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وتلك كلمة اختصرت سر اليقين كله، فما فقد شيئا من وجد الله، فإن الأمل الموصول بالله له الأثر البالغ والنتيجة الفاعلة، فهو يجعل صاحبه قويا متحملا أمواج الأحزان والآلام، ويجعل عزيمته متقدة تتجدد فيمخر بفلكها بحر الشدائد والصعاب. ولقد كان نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يحرص على بث روح الأمل في نفوس أصحابه الكرام، ولا سيما وهم في بداية الدعوة، حيث المعارضة على أشدها، وسلطة الكافرين في أوجها، وسياط التعذيب والتشريد تضرب بقسوة، فكان لا بد للنفوس من أمل يسكن فكان للنفوس لا بد من أمل يسكنها فيطمئنها. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بأمل النصر والتمكين قائلا: والله ليتمن هذا الأمر، فثقوا بربكم وعلقوا عليه آمالكم، لا تقنطوا ولا تيأسوا، فإنه لا غنى لنا عن الأمل مهما اشتدت الحياة وكثرت مصائبها وتوالت صعوبتها، فبعد العسر يسر وبعد الشدة فرج، فكونوا مع الله يكن الله معكم ناصرا وحافظا ومعينا. أيها المقتفي أثر نبيك الكريم، إنك ترى أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك هجرته للصدف، بل غلف ثقته بالله تعالى بحسن التخطيط وجمال التدبير،
فالحكمة وإعمال العقل

في الأمور لا تتنافى مع الإيمان، لا تتنافى مع الإيمان بالله، ولنا فيه أسوة في قضاء شؤون حياتنا. يقول المولى القدير: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنقف وقفات علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخطيطه للهجرة من مكة إلى المدينة، على رأسها كيف نخطط التخطيط الدقيق المحكم لنصل إلى الأهداف، لنصل إلى الأهداف التي نصبو إلى تحقيقها، والغايات التي نتوخى الوصول إليها. فوضع خطة واضحة المعالم تجعل الأهداف في برنامج علمي قابل للتنفيذ، هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له بالهجرة، بالهجرة إلى المدينة. فجعل الهدف في هذه المرحلة الخروج الآمن من مكة والوصول إلى المدينة. لذلك أخذ في خطوات التخطيط الدقيق بتوزيع الأدوار على فريق عمل، كل على حسب طاقاته وقدراته، من صاحب في الرحلة ومراقب للطريق، إلى من يجلب الطعام ومن يمحو الآثار. نعم، فقد أخذ صلى الله عليه وسلم بجميع الأسباب الممكنة وخطط للخروج الآمن بكل ما يمكنه، بكل ما يمكن أن يبذله البشر في ذلك، معلما الأمة التخطيط وأخذ الحيطة والحذر، مع تعلق القلب بالله تعالى، إذ منه يستمد التوفيق والنجاح، وبالقرب منه تطمئن القلوب وتستقر الأرواح. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا رحمكم الله على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الفكر والسلوك، ففي ذلك سر نجاحكم، وبه تتحقق أهدافكم، وتصلون إلى غاياتكم، وتصلح مجتمعاتكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله الهادي إلى الرشاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله سيد الأشهاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والمقتفين خطاه إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كما كان لنا من الهجرة النبوية الشريفة دروس في أهمية التخطيط لحياتنا وأيامنا، والتفكر في خياراتنا، والتمهل في قراراتنا، ففيها للمتأملين مسيرة معنوية نحو الأماني السامية وبناء المجتمع الإنساني الشامخ وتحقيق المشاريع والمصالح المشتركة تخطت منافعها الزمان والمكان، فانبثق بها النور الأخوة والتعاون والتعاضد والتكاتف في الأزمات والمحن، واتقدت بها شعلة العمل الإنساني والبناء المجتمعي. إن ارتقاء المسلمين في مجتمع المدينة إلى مراتب العز والكرامة لم يكن ليحدث لولا تحقق الألفة بينهم، وتآخي الأرواح، وتقارب القلوب، ونبذ الفرقة والشقاق. يقول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وتبقى الهجرة النبوية الشريفة وانطلاقة بناء المجتمع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدةً على أن التعاون بين أبناء المجتمع الواحد هو السبيل إلى الرقي والمجد، وأن التعاضد والتكاتف طريقٌ إلى السؤدد، وأن المجتمعات والأوطان تُبنى بسواعد أبنائها وتضافر جهودهم وتلاحم صفوفهم. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتعلموا من مدرسة الهجرة التجديد في كل خطوة تخطونها مما يعينكم على النجاح في حياتكم. فالهجرة تنير لنا الطريق في كل لحظة، كما أنها تعلن للعالم أنها رحلة إرشاد وتبليغ رسالة. فاللهم اجعل هذا العام عام نصر وتمكين لأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع فيه كلمة المسلمين على الحق. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ونبينا وبلدنا بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

عباد الله، استووا استقيموا تراصوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول، وسدوا كل خلل.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات.
2: أعوذ

تعلوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف رب

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

لو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرون

معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا من القي والرعاف حين يعرضوا. مر البيتين. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم ولا تنتقضوا من القي والرعاف حين يعرضوا. حفظتم البيتين؟ نعم. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها، ينقضها ضمير يعود إلى الصلاة، فإنه يعود أي شيء إلى شيء. وكل
2: ما
1: وكل
3: نعم. آه. كل
1: كل كل ما ينقض فرض طهري. أحسن، شكرا. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقبوا بالقي والرعاف حين يعلموا. زين، ايش معنى البيت؟ كل شيء ينقض ايش؟ الوضوء ينقض الصلاة، ما كذلك؟ لكن قبل دخول الموضوع، هل كل شيء ينقض الصلاة ينقض الوضوء؟ ماذا تقولون؟ هل كل شيء ينقض الصلاة ينقض الوضوء؟
2: نعم.
1: مدخول؟
2: لا.
1: لا. هذا السؤال، هل كل شيء ينقض الصلاة ينقض الوضوء؟ ما الجواب؟
2: لا.
1: لا. الصلاة ينقضها الكلام. ما كذلك؟ ينقضها الضحك. ينقضها الأكل. الشرب. ها؟ العمل غير معنى. هل هذه الأشياء تنقض الوضوء؟
2: لا.
1: نعم؟
2: لا. لا.
1: الجواب لا.
2: نعم.
1: لكن كل شيء ينقض الوضوء ايش؟ ينقض الصلاة. كل شيء يقوله الصلاة. لماذا؟ ها؟ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. فكما انتقوا وضوءه انتقوا الصلاة. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة ايش؟ الوضوء. ولا صلاة لمن لا وضوء له. ما كذلك؟ واضحة؟
2: نعم.
1: مثل السؤال مثل كان يصلي، خرج منه ريح، انتقض صلاته ولا انتقض صلاته؟ انتقض صلاته بهيج بانتقاض وضوئه، ما كذلك؟ نعم. خرج منه دم، تنتقض صلاته، ما كذلك؟
2: نعم.
1: بشرة نجاسة رطبة. تنتقم صلاة ولا لا؟
4: تنتقم
1: بيش تقاوي وضوئي ما كذاك؟ نعم. استثنى بعض العلماء ايش شيئين، القي والرعاف. القي والرعاف ينقضان الوضوء ولا ينقضان الصلاة، بعض العلماء هكذا قال. ولذلك النووي قال واستثنى بعضهم، بعض أهل العلم استثنى هذا الحديث، الحديث ابن عباس ايش القي والرعاف
4: لا ينقضان،
1: لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما
4: توضأ
1: توضأ وبنى على صلاته. هذا اللي نقول هذا. نعم، ايش القي وايش الرعاف؟ استثنى بعضهم فلا تنتقبوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. ما هو القي؟
4: نعم
1: تفضل.
4: القي هو ما ترفعه الطبيعة من الطعام والشراب حتى يجاوز الفم،
1: حتى يجاوز الحلق،
4: حتى يجاوز الحلق ويصل الى
1: ويصل
4: الفم. فإذا امتلأ به الفم سمي قيا.
1: نعم.
4: وإذا لم يمتلئ به
1: فهو قلس.
4: فهو قلس.
1: وقالوا حكمه واحد بالنجاسة.
4: نعم.
1: ونقض الطهارة ما كذا؟
4: نعم.
1: أحسنت، شكرا. والرعاف؟
4: نعم.
1: نعم.
4: الرعاف هو الدم الخارج من أصل الأنف متصلة.
1: متصل. أحسنت. واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. ويقوم الطهرة دم الرعاف في القول إجماعا بلا اختلاف، وليبني من وافاه في الصلاة بعد وضوء منه عن ثقات إن لم يكن في طهره تكلما. روى لنا هذا المقال
4: العلماء.
1: مرة الأبيات زين. وينقض الطهر دم الرعاف في القول إجماعا بلا اختلاف، وليبني إن وافاه في الصلاة بعد وضوء منه عن ثقات إن لم يكن في طهره تكلم. روى لنا هذا المقال العلماء. الأبيات ثلاثة. لمن الأبيات ثلاثة؟
4: نعم
1: شيخ. نعم
4: الشيخ الصايغي.
1: الشيخ الصايغي في دلالة الحيرة. نعم الشيخ. هذه المسألة الأبيات الثلاثة لم يذكرها في الجوهر، لعل لم يذكرها في الجوهر لأنه ذكره هنا في المدارج. واستثنى بعضهم فلا تنتقوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. هذا إذا مثلا بالنسبة إلى القي والرعاف كما ورد في الحديث إذا انفلت المصلي بهما. إيش معنى انفلت؟ حين خرج من الصلاة بهما، أي بسبب إيش؟ بسبب القي والرعاف. ماذا يفعل؟ توضأ وبنى على صلاته، يبنى على صلاته، يذهب يتوضأ ما يتكلم. فيتكلم مثلا بغير ما يقال في الصلاة، على كل حال يعيد صلاته. ايش الذي يقوى صلاته؟ الكلام. وكذلك ايضا لا يستجب القبلة الا اذا لم يمكنه الا استدبارها. فاذا استدبر القبلة بعض العلماء قال فسدت صلاته. ايش الذي يفسد صلاته؟ استدبار القبلة. وبعض العلماء قال اذا استدبرها اذا كان لابد من الاستدبار فلا بأس عليه. أما كان يمكنه أن يتوضأ بدون استدبار القبلة واستدبر فعليه يعارض الصلاة. إيش الذي نقض صلاته؟ هل هو القي والرعاف؟
4: لا.
1: ولا استدبار؟
4: استدبار.
1: ما كذاك؟ طيب هذا معكم. بعض العلماء قال حكم القي والرعاف حكم سائر النجاسات، لكن حال ينقضان الوضوء ينقضان الصلاة. واضح؟ طيب. الذي يقول بأن لا يقوان الصلاة كيف يفعل؟ يتوضأ ويبني على صلاته. إيش معنى يبني على صلاته؟ لقمان
4: يواصل.
1: إيش معنى يواصل؟
4: يواصل في صلاته
1: من حيث وصل.
4: نعم.
1: لو هو كان في قائم من الركع من التشهد الأول انتصب قائما قبل أن يقرأ الفاتحة للركعة الثالثة أتاه القي والرعاف، ذهب ويتوضأ، يرجع من أين يبدأ؟
4: قراءة الفاتحة.
1: فاتحة قراءة الركعة الثالثة.
4: نعم.
1: كذا؟
4: نعم.
1: أحسن. طيب. لكن بشرط أن لا يتكلم. ويتكلم يعيد الصلاة ولا يبني على صلاته؟
4: يعيد الصلاة.
1: يعيد الصلاة. طيب. إذا استدبر القبلة هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة ولا يبني على صلاته؟
0: يعيد الصلاة.
1: يعيد الصلاة. بعض العلماء قال إذا كان إذا اضطر إلى استجبار فلا يعاد عليه. أما إذا كان يمكنه عدم الاستجبار واستجبر فعليه إعادة الصلاة. واضح الآن؟
0: نعم.
1: الأبيات مرة. زين. وكل ما ينقبه فرض الطهر فإنه ينقبها فلتدري. واستثنى بعضهم فلا تنتقبوا بالقي والرعاف حين يعلم. نعم. إيش معنى قول الناظم وينقب الطهر دم الرعاف؟ إيش يعني بالطهر؟
4: نعم.

0: جديد؟
1: حتى نستفيد. ما هي شروط الصلاة؟ الأول
0: دخول الوقت.
1: دخول الوقت.
0: نعم.
1: أن تعرف أن لكل صلاة من صلاة الخمس، تعرف بأن لكل صلاة من صلاة الخمس وقتا محدودا، ابتداء
0: وانتهاء.
1: وانتهاء، وكذلك. زين. الشرط الثاني
0: الطهارة.
1: طهارة من إيش؟
0: من الحدث والخبث.
1: من الحدث والخبث. زين. والشرط الثالث
0: اللباس الطاهر الساتر الحلال.
1: اللباس الطاهر الساتر الحلال. نعم. الشرط الرابع
0: استقبال القبلة.
1: استقبال القبلة وهي
0: الكعبة
1: المشرفة. نعم.
0: البقعة الطاهرة الصالحة للصلاة عليها.
1: البقعة الطاهرة الصالحة للصلاة عليها. نعم. والثالث
0: النية.
1: النية. طيب، فإذا اختل شرط من هذه الشروط من غير عذر شرعي، هناك عذر.
0: نعم.
1: لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط من غير عذر شرعي تعتبر صلاته غير صحيحة.
0: غير صحيح.
1: لو تبين مثل صلى الفجر على أن رأى الفجر الكاذب، ثم تبين له أنه صلى قبل طلوع الفجر الصادق، وتعتبر صلاته
0: غير صحيحة.
1: غير صحيحة. ما كذاك شيء؟
0: نعم.
1: لأن اختل شرط من شروطه وهو إيش؟
0: دخول الوقت.
1: دخول الوقت. زين. لو صلى مثل وهو مكشوف العورة، ويقال
0: غير صحيحة.
1: صلاته غير صحيحة. لماذا؟
0: اختل شرط اللباس.
1: نعم. ومن يصلي ولو كان ناسيا.
0: نعم.
1: ولو كان ناسيا. ومن يصلي ناسيا بدونه أعاد ما صلى به في حينه، أي بدون اللباس. نعم. طيب، لو صلى على غير القبلة متعمدا تعتبر صلاته
0: غير صحيحة.
1: غير صحيح. لماذا؟ لأن اختل شرط من شروطه وهو
0: استقبال الكعبة،
1: وهو استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. زين. لو صلى ثم تبين له أنه كان على جنابه، وعندما صلى صلى على أنه طاهر، لكن تبين له بعد ذلك أنه كان جنبا، فما حكم صلاته؟
0: غير صحيحة.
1: لماذا؟ لأن اختل شرط بشروطه وهو إيش؟
0: طهارة.
1: طهارة. ما كذلك؟
0: نعم.
1: زين. طيب، إيش غير طهارة؟ لباس. نعم. لباس طاهر الساتر الحلال. لو صلى لك الحال بثوب فيه شيء من النجاسات، ما تعتبر صلاته؟
0: غير صحيحة.
1: لماذا؟
0: اختل شرط اللباس.
1: المني والمذي والولي ودم
0: حي
1: ودم النفاس نجس، لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى
0: يوصل
1: ويزول أثره. لو كان بدون نية مثل صلى، مثل أي صلى الظهر ونواها العصر تعمدا، ما حكم صلاته؟
0: غير صحيحة.
1: غير صحيح. لابد إيش من أحكام النية، ما كذاك؟
0: نعم.
1: نعم. طيب، الآن أخذنا في من نواقض صلى إيش مسألتين، إيش مسألة واحدة؟ وكل ما ينقض فرض الطهر فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقبوا بالقي والرعاف حين يعرفون. زين. وتوالوا الثانية وتاركوا شيئا من الشروط فلا صلاة من خلال المشروط. وقفنا عندنا في قول الناظم ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرمه. حينئذ نأتي إن شاء الله بذلك في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم لنتدبر ثلاث كلمات وردت في آية واحدة، وهي كلمة فارض، بكر، عوان، ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. فمن الآيات العجيبة التي تحمل بين طياتها دروساً بليغة في التوازن والطاعة قوله سبحانه وتعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، يقول سبحانه: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قصة البقرة هذه ليست حكاية عن أمة مضت، بل هي مثل خالد لأمة تكلف فتجادل، وتؤمر فتسأل، وتدعى إلى الطاعة فتتلكأ. فجاءت الآية لتعلم البشرية كلها أن الطاعة لا تحتاج إلى كثرة الجدل، وأن الاعتدال هو نهج الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون والمستمعات، حين أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، كان الأمر واضحاً بسيطاً: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكنهم قابلوا الأمر الإلهي بالأسئلة والاعتراضات، وقالوا: أتتخذنا هزوا؟ ثم توالت أسئلتهم المتكررة عن لونها وسنها وصفاتها، حتى جعلوا على أنفسهم المشقة بما سألوا. فقال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي وسط هذه القصة يجيء الوصف الإلهي الدقيق: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. كلمات قصيرة لكنها بحر من المعاني. فالفارض هي الكبيرة المسنة، والبكر الصغيرة التي لم تبلغ بعد، وأما العوان فهي المتوسطة بين ذلك. كأن الله تعالى يقول لهم: البقرة المطلوبة ليست كبيرة فتضعف، ولا صغيرة فتقصر، ولكنها معتدلة قوية وسط بين الطرفين. وهنا تظهر حكمة الله البالغة، فالله سبحانه يحب الاعتدال في كل أمر، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، لا تشدد ولا تهاون، بل هو التوازن الذي قامت عليه السماوات والأرض. أيها المستمعون والمستمعات، إن في قوله تعالى عوان بين ذلك درسا للمؤمنين في كل زمان. فالمطلوب من العبد أن يكون معتدلا في دينه، وسطا في سلوكه، متوازنا في عبادته ومعاشه. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية ليست ضعفا، ولكنها قوة العدل والاعتدال، وهي أن تسير في طريق الله بلا غلو يشق عليك، ولا تفريط يبعدك عنه. إن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يرهق نفسه في العبادة حتى يمل، ولأن يهملها حتى يفرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال أيضا: خير الأمور أوسطها. فالإيمان لا يقاس بطول السجود فحسب، ولا بكثرة الصيام فقط، وإنما بقلب مطمئن ونية صادقة وعمل متزن يجمع بين الروح والعقل والجسد. والمؤمن العاقل هو الذي يعرف قدر نفسه، فلا يحملها فوق طاقتها، ولا يقصر في حق ربه، بل يعيش في اعتدال جميل يرضاه الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن الغلو في الدين آفة، كما أن التهاون فيه خطر، وكلاهما من عمل الشيطان. والغالي في دينه يحمل نفسه ما لا تطيق حتى ينقطع ويمل، والمتهاون يضيع الفرائض حتى يهلك. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ومن هنا نفهم أن عوان بين ذلك ليس وصفا لبقرة فحسب، بل هي وصف لحياة المؤمن كلها، في عبادته، في علمه، في ماله، في عمله، في زواجه، في كل شأن من شؤون حياته. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحلة عام جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله ورحمته وبشركم بفيوض نعمته وبورك الواعون بأن عمر الإنسان رأس ماله فيقضيه لله في ظلاله جاعلا من أيامه جسورا إلى رضوانه وسبيلا إلى غفرانه وميدانا شاهدا على صدقه وإخلاصه وإحسانه. ها نحن نعيش ظرف عام هجري جديد بفضل الله، كتب سبحانه لنا أن نصل إلى لحظاته بينما غادرنا من غادرنا العام المنصرم بمشيئة الله وقدرته وحكمته. فرحمة الله تغشى عباده الوافدين إليه الذي

0: الجديدان يتعاقبان وتطوى الأعوام وتتبدل الفصول وتنقضي الآجال، وكل ذلك يرسل رسائل للنفوس بأن دنيانا سفر قصير، وأن العمر تتلاشى أيامه ماضية في صمتها الذي لا يشعر به الغافلون. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف تعرض آياته الكريمة مشاهد هذا الزمن بما يهز القلوب، فتذكر حينا أقواما مكثوا عمرا طويلا في غفلة يعمهون حتى حل بهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. كما تمر بنا آيات كريمة تذكر غيرهم ممن هداهم الله إلى صراطه المستقيم، فلبثوا سنين في الصبر والثبات على طاعة الله حتى جاء نصر الله ووهبهم الفرج والفرح. وكم تمر بنا من آيات دالة على قدرة القدير تعالى وكيف يقلب الأيام والدهور. وفي كل نبأ من أنباء القرآن تتردد حقيقة الزمن الذي لا يثبت لمخلوق، والأيام يداولها الله. والعبرة ليست بطول الأعمار، إنما بما يملأ به صاحبها لحظاته إيمانا وعملا وصلاحا وإصلاحا. وهي طبيعة الزمان نجدها في حياتنا وحياة الناس والأمم حولنا، أحوال تتبدل على مرأى منا ومسمع كل يوم، قوة يتلوها ضعف، وصحة يعقبها سقم، واجتماع ينغصه افتراق، وغنى يلحقه افتقار، والعكس. لتدرك النفوس أن البقاء لله وحده وله الأمر من قبل ومن بعد، فهنيئا لهذه النفوس الواعية وهي تجانب الركون إلى الدنيا وتنتبه من الغفلة عن حقيقتها الزائلة. هنيئا لمن بالسنين اعتبر له في اختلاف الزمان عبر، إذا دار أبدى لنا آية تدل على واحد مقتدر، صحائف تطوى بأعمالنا وينساب عمر ويبقى الأثر. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين الصابرين العاملين الطامحين الذين يشهد لهم الزمن أنهم أكثر الناس انتفاعا بمرور ساعاته، ففي كل مرحلة تمضي ما يوقظهم إلى التوبة ويقربهم من الفلاح ويحفزهم للنجاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد

أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

0: Sadakallahul aliyyul azim.
1: Sadakallahul azim. هكذا أيها الأحبة من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين

والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العمر أمانة لنحفظه، والوقت رأس مال لنستثمره، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حذرنا من كل لهو يسرق منا غايتنا ويبعدنا عن مرضات ربنا. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الوقت. هذه الحلقة التي نواجه فيها لصا أنيقا جدا، لصا لا يكسر باب منزلك ولا يتسلق أسوارك، بل أنت من تشتريه بمالك وتضعه في جيبك. أخي المستمع، تخيل معي أن هناك لصا يوقفك في الشارع كل يوم ويسلب منك أموالك التي تعبت في جمعها لتطعم أبنائك. هل كنت ستستسلم له بابتسامة؟ بالطبع لا، ولكن هذا بالضبط ما يفعله الهاتف الذكي معنا بشكل يومي. نفتح مواقع التواصل الاجتماعي فيسلبنا 4 أو 5 ساعات من أعمارنا بكل برود. إنه اللص الرقمي المدمر إذا أسأنا استخدامه. لقد أصبحنا نعيش حالة من التخدير الجماعي. حين تدخل مقهى أو استراحة أو حتى مجلسا عائليا، ترى الأجساد حاضرة ولكن العقول مختطفة داخل شاشات براقة. لقد وصف المختصون هذا الضياع وصفا مؤلما ودقيقا قائلين: الكثير من الشباب ألقوا أوقاتهم والتهمت أعمارهم الأجهزة الذكية حتى فقدوا حياة الواقع وانصرفوا إلى حياة أخرى يجدونها بلمسة خفيفة تلقي بهم إلى مهاوي الفتن وتنقلهم إلى حياة البؤس والكآبة. نعم، هي كآبة حقيقية، لأنك ترى حياة الآخرين المزيفة فتحتقر نعمة الله عليك. أيها الشاب، هل حسبت كم ساعة تقضيها يوميا على تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ قد تمر عليك ساعتان دون أن تشعر، وقد يستهلك الأمر 5 ساعات من يومك بلا أي فائدة، مجرد محتوى محشو بالتفاهة أو عرض لليوميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لو جمعنا هذه الساعات الخمس يوميا على مدار 10 سنوات، لوجدنا أنك قد ألقيت سنوات كاملة من زهرة شبابك في سلة المهملات الرقمية. ولكن لماذا ندمن على هذه الشاشات لدرجة أننا نفقد السيطرة؟ الأمر ليس صدفة. إن الشركات التي صممت هذه التطبيقات استخدمت علماء النفس لهندستها بحيث تختطف عقلك. يخبرنا علماء الأعصاب اليوم عن حقيقة أن عقلك الآن مدمن على الإشعارات والرسائل والمكافآت السريعة من شاشة هاتفك، وهذا الإدمان دمر قدرتك على تحمل أي جهد شاق. إذا كنت لا تستطيع التركيز في عملك لمدة 30 دقيقة متواصلة، فأنت في خطر حقيقي. فكلما جاءك إشعار لإعجاب أو تعليق، يفرز دماغك هرمون الدوبامين، وهو هرمون النشوة المؤقتة. تتعود على هذا الحصول السهل للسعادة المزيفة. فإذا أمسكت كتابا لتقرأ، أو جلست لتكتب بحثا، أو وقفت خاشعا في الصلاة، شعر عقلك بالملل، لأن هذه الأعمال العظيمة لا تعطيك جرعات الدوبامين السريع كما تفعل الشاشات. لقد دمرت وصلات التركيز فينا. أخي المستمع، لذلك جاء التوجيه الرباني والهدي النبوي لينقذنا من هذا الفخ. إن الفراغ نعمة عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن هنا يؤكد الدعاة والمختصون اليوم على ضرورة أن يستغل المسلم وقته بطاعة الله، مشددين على الحرص على عدم قضاء الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي مضيعة للوقت ولا فائدة حقيقية ترجى منها مقابل ما تستنزفه، بل يجب تنظيم الوقت بين العمل والعلم النافع وذكر الله ومجالسة الصالحين. أيها الشاب، النجاح الحقيقي في رؤية أنفسكم ووطنكم لا يقاس بعدد متابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يقاس بما نفعتم به أمتكم. كيف نتخلص من هذا اللص إذن؟ يطرح علماء النفس استراتيجية قوية تسمى صيام الدوبامين أو الحرمان الطوعي. أوقف إشعارات الهاتف تماما، وامتنع عن الترفيه السهل حين تعمل، واجلس في غرفة مع عملك فقط. في البداية سيصرخ عقلك طالبا الترفيه، لكن مع مرور الوقت سيعاد ضبطه ويعاد ضبط جهازك العصبي، وستبدأ بالاستمتاع بالعمل والإنجاز الحقيقي. فلا تجعلوا الهاتف سيدا عليكم بينما خلقكم الله أحرارا. إن كل دقيقة تمضي وأنت تقلب صفحات هاتفك فيما لا يرضي الله هي قطعة من لحمك وجزء من عمرك الذي ستسأل عنه أمام الله، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. لنتعاهد اليوم على أن نقلل ساعات الشاشات ونزيد من ساعات العمل وقراءة القرآن والجلوس مع عائلاتنا بوجوه مبتسمة بدلا من الوجوه المطرقة نحو شاشات الهواتف المضيئة بوهم العالم الافتراضي. في حلقتنا القادمة سوف نتحدث عن لص آخر. إلى ذلك الحين نسأل الله أن يشغلنا بطاعته وأن يحفظ أوقاتنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 93 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. وهذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، ولذلك جاز في الواو أن تكون واو العطف أو واو النسق، وجاز فيها أيضا أن تكون واو الاستئناف، وهي على المعنيين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتسألن

0: اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تسألن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت تخلصا من التقاء الساكنين، فالأصل تسألونن، والفعل المضارع في هذا الموضع ليس مبنيا بل هو معرب، لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا. والفعل المضارع يكون مبنيا على المشهور إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، وقد وقع فاصل بين نون التوكيد الثقيلة وبين الفعل، والفاصل هو الضمير، وهو الواو الذي حذف تخلصا من التقاء الساكنين. فالأصل تسألونن، ثم حذفت نون من النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، وهذه عادة درجت عليها العرب في كلامها، فإنهم يحذفون حرفا من الحروف الثلاثة المتوالية أو يقلبون أحدها إلى حرف آخر، كما قالوا في تقضض تقضى، والأصل تقضض فقالوا تقضى. ونجد ذلك أيضا كثيرا أو في كثير من الكلام، نجد ذلك في كثير من الكلام. فحذفت نون من النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، فصار الفعل تسألون ثم التقى ساكنان وهما الواو، والساكن الثاني هو النون، فإن نون التوكيد الثقيلة نونان، إحداهما خفيفة وهي ساكنة، والثانية متحركة، ولذلك حذفت واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما واو الضمير الذي هو حرف علة، والساكن الثاني هو النون الساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تسألن. ولذلك فالفعل تسألن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وحذفت تلك النون لكراهة توالي الأمثال. ثم حذفت الواو التي هي الضمير تخلصا من التقاء الساكنين، وهما واو الجماعة، والساكن الثاني هو النون الساكنة، وتلك الواو التي هي ضمير هي الفاعل، فالواو ضمير مستتر بل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والنون نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتسألن عما كنتم تعملون، ولا بد من التنبه، تسألونن وليست تسألونن، فهو فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو فعل مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي بالفعل المبني للمجهول، ولذلك فالواو نائب فاعل، وقلنا إن الواو فاعل جريا على ما هو معمول به أو على مصطلح جماعة من النحاة، ومنهم الزمخشري، فإنهم لا يسمون نائب الفاعل نائب فاعل، بل يسمونه فاعلا، لأنه حل محله وأخذ أحكامه، ومصطلح نائب الفاعل مصطلح حديث وليس مصطلحا قديما، وقد يكون ظهر عند ابن مالك، فابن مالك هو الذي ابتكر هذا المصطلح وهو مصطلح نائب الفاعل، ولذلك نقول على المصطلح الجديد الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. عما كنتم تعملون. عما كلمتان، الأصل عن ما، ثم أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والتقدير عن الذي كنتم تعملونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة والتقدير عن شيء كنتم تعملونه، ويجوز في ما أن تكون مصدرية والتقدير عن عملكم. وعلى جعلها موصولية نقول في الإعراب: اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدما جملة صلة الموصول، وقد صدرت بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول: التاء ضمير متصل، بل تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إلا أنه بما أننا ذكرنا مسألة الفاعل في الضمير الذي يتصل بكان أو في الاسم المرفوع الذي يأتي بعدها، فلا بد لنا من ذكر هذه الصورة من الإعراب. فمنهم من يجعل كان تامة على الإطلاق، ولذلك فالضمير الذي يتصل بعدها فاعل، وما يأتي بعدها منصوبا يعربه صاحب هذا الوجه حالا. إلا أن المشهور والذي عليه العمل وعليه جمهور النحاة أن كان فعل ناقص، ولذلك يأخذ اسما وخبرا، فيقال في إعراب الضمير الذي يتصل به: ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. أو يقال: التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان تعملون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل تعملون يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير عن الذي كنتم تعملونه، وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية تعملون في محل نصب خبر كان، والجملة الواقعة بعدما الموصولية جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها، فالجملة كنتم تعملون في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في إعرابها: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة كنتم تعملون لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي ما، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بعن، والتقدير لتسألن عن عملكم، وحرف الجر عن متعلق بالفعل تسألن، تسألن عما كنتم تعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تسألن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تسألن. والجملة الفعلية لتسألن عما كنتم تعملون يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فبعد قوله ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي يضل من يشاء بعمله أو بما قدم لنفسه، ويهدي من يشاء بما قدم لنفسه أيضا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولولا ذلك لما كان الحساب، فإن الحساب على جعل الإنسان مختارا. فيجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، فبعد قوله ولكن على التقدير جعلكم أمما، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب لتسألن عما كنتم تعملون، أي لسؤالكم عما كنتم تعملون، فإن من ضل ضل بعمله، ومن اهتدى اهتدى بعمله. فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا، وتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة يضل من يشاء، أو على الجملة يهدي من يشاء، لأن العطف بالواو، وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات. وعلى هذا يكون المعنى ولكن جعلكم أمما مضلا من يشاء وهاديا من يشاء وسائلا لكم عما كنتم تعملون. فعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة الحالية، والجملة الحالية في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.

كنا نستمع إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ عماد زهير حافظ من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا لقاؤنا يتجدد مع دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن قالوا هذا الجواب، إبراهيم عليه السلام يسألهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآية هنا أتت بالفعل المضارع يسمعونكم مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية، ومعناه استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط. وهذا أبلغ في التبكيت كما يقول العلامة الزمخشري. ولاحظوا معي هنا أيها الإخوة والأخوات أنه يستخدم هذا الفعل المضارع يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم، فعل مضارع مرة أخرى، أو يضرون، فعل مضارع كما ذكرنا في لقاءات ماضية يفيد التجدد والاستمرار، بمعنى هل هذا يحدث بصورة مستمرة؟ يعني لا تأتيني وتقول مثلا، طبعا هذا ما يتوهم الإنسان أن مثلا هذا الصنم في يوم من الأيام نفعه، أو أنه دعاه لأمر معين فاستجاب دعاءه، أو كان يخاف ضرا فوقاه ذلك الضر، أو أن ضرا أتاه من قبل هذا الصنم. فهو يستخدم هنا مقصود العبارة الفعل المضارع الذي يفيد التجدد، هل هذا يحدث بصورة مستمرة؟ بمعنى نحن المسلمين ندعو الله عز وجل، والله تعالى باستمرار يستجيب دعاءنا، نطلب منه فيعطينا، هذا بصورة مستمرة ليس أمرا عارضا. وبالتالي نقول أن الحقائق تبنى على الحالة المضطردة وليس على الحالة الشاذة. يعني ما ممكن شخص يبني على حالة شاذة قانونا أو منهجا، وهذا أمر مهم في أساليب التفكير أن يتخذ الإنسان القاعدة والمنهج من خلال استقراء الأحداث، استقراء الواقع الذي حوله. لا يمكن من خلال تجربة واحدة أو من خلال موقف واحد أجعل ذلك قاعدة أمشي عليها، فإن هذا ليس من المنطق في شيء، وليس من الحكمة في شيء، وليس من الواقعية في شيء. فإذا الإنسان يبني على الأمور المتكررة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، هكذا الإنسان في فطرته ضعيف وهو يريد المنافع تأتيه، ويخشى أيضا من المضار التي يترقب منها، فهو يحتاج إلى تلك القوة الغيبية العظيمة التي تجلب له المنافع وتدفع عنه المضار، لكنهم جعلوا هذه القوة الغيبية في أصنام. وهنا يسأل سيدنا إبراهيم عليه السلام: هل يسمعونكم؟ واستخدم سماع، لأن الذي يسمع يتفاعل معك. فأنت عندما تكلم غيرك مثلا في أمر ما، تجد أنه يهز رأسه، أو أنه يأتي بصوت يعني يشعرك أنك أنه متجاوب معك، تسمع يقول مثلا أيوة نعم، في تفاعل. لكن لو كنت تتكلم مع شخص ولا يتحرك ولا يهز رأسه ولا يتفاعل معك، ماذا تقول؟ هل تسمعني؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم كلمة السماع، هل يسمعونكم؟ لأنه يعلم أنهم لا يمكن أن يقولوا نعم يسمعون، لأنهم لو كانوا يسمعوا إذن وهم آلهة فعلا، لكان من لازم ذلك أن يحققوا لكم المنافع وأن يدفعوا عنكم المضار. فإن كانوا كذلك فأثبتوا لي أين المنافع التي تحصلتم عليها من خلال الأصنام، وأين المضار التي دفعت عنكم من خلال هذه الأصنام. ونواصل أيها الإخوة والأخوات بقية حديثنا في لقاء آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه؟ فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية؟ أو قال: فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. متفق عليه. هذا الحديث العظيم يدلك أن القرآن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه لأمته، أن يعظموا هذا القرآن، أن يعظموا وأن يعرفوا قدره ومكانته، وكذلك يعتنون بحفظه، حفظه حسا ومعنى، كذلك يكرم ويصان وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه، وكذلك أن يدرك أن هذا القرآن نعمة عظمى ومنة كبرى وهبة جليلة من الله سبحانه وتعالى، من بها سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية. والله سبحانه وتعالى حمد نفسه على إنزال هذا القرآن ومن به على عباده، وتمدح إلى عباده بهذه النعمة العظيمة وهي إنزال القرآن العظيم. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن شرف هذه الأمة ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي شرف لكم يا أمة محمد وأعز من هذا القرآن العظيم؟ وهو سبحانه وتعالى سيسألكم يوم القيامة عن هذا القرآن: ها، كيف كانت علاقتك مع القرآن؟ كيف كانت علاقتك مع القرآن؟ من أراد أن يعرف نفسه ومكانته من الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن. وين مدى القرآن منك؟ هو على مدى محبتك أو على مدى قربك من الله عز وجل؟
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: إذن هذا تنبيه وتحذير لأولئك الذين يهجرون قراءة القرآن. للأسف بعض الناس يقرأه في الأسبوع مرة واحدة يوم الجمعة، ويختمه في السنة مرة واحدة في رمضان. لا إله إلا الله، هذه كيف بتكون حياته؟ أين السعادة؟ أين البركة؟ أين التوفيق؟ أين السداد يريده؟ وهو سنة كاملة بعيدة عن القرآن. ثم إذا خسر أو مرض، ها أرجوك ادعي لي، أرجوك يا أخي ادعي لنفسك، يا أخي راجع نفسك. الدنيا هذه زائلة وذاهبة، فلا تجعل القرآن آخر أولوياتك، بل واجعله في المقدمة. إذا أردت الخير والبركة والسعادة عليك بهذا القرآن. وهنا بعض النقاط التي من شأنها أن تجعل المؤمن يعظم القرآن. أولا، استشعر عظمة من كلام، من هذا؟ هو كلام رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. استشعر عظمة الخالق. كذلك لابد أنك تعظم الله عز وجل، وهو المولى وهو الخالق سبحانه وتعالى. كذلك تعظم كلام الله. كذلك لابد من المحبة، محبة كلام الله عز وجل. ولهذا قال ابن مسعود: من أراد أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. كذلك تعتقد أن القرآن لا نقص فيه، ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا اضطراب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كذلك أن تعظم القرآن بأن تتلقاه بالقبول ولا ترد منه شيئا، فإن رد شيء من القرآن هذه مهلكة. قال ابن مسعود: القرآن كلام الله، فمن رد شيئا من القرآن فإنما يرد على الله عز وجل. ما هو صح تقول هذا من القرآن هذا ما هو من القرآن. كذلك احذر من الاستهزاء، نعوذ بالله من ذلك. كذلك انتصر للقرآن وكن من المدافعين عن كتاب الله عز وجل. كذلك جاهد نفسك على تلاوة هذا الكتاب العظيم. كذلك لا بد أن ترضى بحكم الله عز وجل، وكذلك احرص على تلاوته وعلى حفظه لوجه الله سبحانه وتعالى. من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه الترمذي بسند حسن. إذن عظم القرآن واحرص على قراءته وعلى حفظه، واغرسه في بيتك وفي زوجتك وفي عيالك، واجعل الجوائز على أولادك لمن يحفظ القرآن، ستكون بإذن الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا ممن يتبع القرآن فقاده إلى رضوانه والجنة، ولا يجعلنا ممن اتبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار. أسأل الله أن يجعلنا من عباد الصالحين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا رجعوا إليهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون

والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فن

أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك

أَنَّكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم لنتدبر ثلاث كلمات وردت في آية واحدة، وهي كلمة فارض، بكر، عوان، ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. فمن الآيات العجيبة التي تحمل بين طياتها دروساً بليغة في التوازن والطاعة قوله سبحانه وتعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، يقول سبحانه: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قصة البقرة هذه ليست حكاية عن أمة مضت، بل هي مثل خالد لأمة تكلف فتجادل، وتؤمر فتسأل، وتدعى إلى الطاعة فتتلكأ. فجاءت الآية لتعلم البشرية كلها أن الطاعة لا تحتاج إلى كثرة الجدل، وأن الاعتدال هو نهج الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون والمستمعات، حين أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة كان الأمر واضحاً بسيطاً: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكنهم قابلوا الأمر الإلهي بالأسئلة والاعتراضات وقالوا: أتتخذنا هزواً؟ ثم توالت أسئلتهم المتكررة عن لونها وسنها وصفاتها حتى جعلوا على أنفسهم المشقة بما سألوا. فقال الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي وسط هذه القصة يجيء الوصف الإلهي الدقيق: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. كلمات قصيرة لكنها بحر من المعاني. فالفارض هي الكبيرة المسنة، والبكر الصغيرة التي لم تبلغ بعد، وأما العوان فهي المتوسطة بين ذلك. كأن الله تعالى يقول لهم: البقرة المطلوبة ليست كبيرة فتضعف، ولا صغيرة فتقصر، ولكنها معتدلة قوية وسط بين الطرفين. وهنا تظهر حكمة الله البالغة، فالله سبحانه يحب الاعتدال في كل أمر، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، لا تشدد ولا تهاون، بل هو التوازن الذي قامت عليه السماوات والأرض. أيها المستمعون والمستمعات، إن في قوله تعالى عوان بين ذلك درسا للمؤمنين في كل زمان. فالمطلوب من العبد أن يكون معتدلا في دينه، وسطا في سلوكه، متوازنا في عبادته ومعاشه. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالوسطية ليست ضعفا ولكنها قوة العدل والاعتدال، وهي أن تسير في طريق الله بلا غلو يشق عليك ولا تفريط يبعدك عنه. إن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يرهق نفسه في العبادة حتى يمل، ولا أن يهملها حتى يفرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال أيضا: خير الأمور أوسطها. فالإيمان لا يقاس بطول السجود فحسب، ولا بكثرة الصيام فقط، وإنما بقلب مطمئن ونية صادقة وعمل متزن يجمع بين الروح والعقل والجسد. والمؤمن العاقل هو الذي يعرف قدر نفسه، فلا يحملها فوق طاقتها، ولا يقصر في حق ربه، بل يعيش في اعتدال جميل يرضاه الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن الغلو في الدين آفة، كما أن التهاون فيه خطر، وكلاهما من عمل الشيطان. والغالي في دينه يحمل نفسه ما لا تطيق حتى ينقطع ويمل، والمتهاون يضيع الفرائض حتى يهلك. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ومن هنا نفهم أن عوان بين ذلك ليس وصفا لبقرة فحسب، بل هي وصف لحياة المؤمن كلها، في عبادته، في علمه، في ماله، في عمله، في زواجه، في كل شأن من شؤون حياته. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة خاشعة من آي الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ زكي داغستاني.

يعلمون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي

أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا

يدعوكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف

0: الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين عظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: رياض التنزيل يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
1: لا نزال حديثنا موصول مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، وهي على قلة جملها فيها فوائد كثيرة ومعان يجب أن نحيط بها.
3: ولكن ما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا قبل أن نتطرق لبيان ما فيه؟
1: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
3: صدق،
1: يتلونه حق تلاوته، وهنا توقفنا عن الإعراب لضيق الوقت.
2: فما رأيك أن نكمله يا أستاذنا؟
1: نكمله بإذن الله تعالى، ثم نشرع في بيان معاني هذه الآية العظيمة وفوائدها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك. أولئك اسم إشارة، أليس كذلك؟
2: بلى يا أستاذنا.
1: أولئك اسم إشارة والكاف للخطاب، فموضع أولئك من الإعراب
3: مبتدأ مرفوع.
1: جميل، هذا وجه، أولئك يؤمنون به، ولك وجه آخر.
3: فما هو يا أستاذنا؟
1: وذلك أن تجعل أولئك خبرا للذين.
3: للذين؟
2: خبرا للذين؟
1: نعم، فالذين مبتدأ، الذين آتيناهم الكتاب، وخبره أولئك يؤمنون به، لأننا أعربنا الجملة التي هي يتلونه حق تلاوته حالا، جملة التي هي يتلونها حق تلاوته خبرا عن المبتدأ، فتكون أولئك جملة استئنافية. أولئك يؤمنون
2: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
1: لخلوه من الناصب والجازم،
3: وفاعله الواو،
1: به
2: جار ومجرور.
1: الجملة وهي قوله تعالى يؤمنون به، إذا جعلنا أولئك خبرا عن الذين فيكون قوله تعالى يؤمنون

به حالا من أولئك، أولئك يؤمنون به، أو نقول عن الجملة أولئك يؤمنون، أولئك مبتدأ يؤمنون خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن الذين، وهذا هو الأولى والأوفق. إذا جعلنا يتلونه حق تلاوته حالا فتكون أولئك مبتدأ وجملة يؤمنون به خبرا، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ السابق الذين. وإذا جعلنا أولئك مبتدأ مستأنفا وجعلنا يتلونه حق تلاوته خبرا للذين، فيكون يؤمنون به خبرا عن أولئك، وتكون الجملة استئنافية قصد منها بيان مقام المؤمنين.

0: وهو اسم، فأدوات الشرط نوعان: حروف وأسماء، أو أحرف وأسماء، فالحرف إن وإذما، وبقية الأدوات يعني بقية أدوات الشرط من الأسماء. وتكون على هذه الحالة من مبتدأ، ومن يكفر به اسم شرط، من اسم شرط مبتدأ.
1: ويكفر فعل مضارع مجزوم.
0: جميل، جزمته من لأنه فعل الشرط. ومن يكفر، أين فاعل يكفر؟
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا،
0: يعود على من به
1: جار ومجرور.
0: فأولئك، الفاء نقول عنها
2: رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا،
0: رابطة لجواب الشرط بالشرط. فأولئك، أولئك،
1: أولئي اسم إشارة،
0: مبتدأ مبني على الكسر في موضع رفع والكاف للخطاب. أولئك هم الخاسرون. فأولئك هم ضمير يقال عنه ضمير فصل، توسط بين المبتدأ والخبر للتوكيد، وليس له موضع من الإعراب. أين خبر أولئك؟
2: الخاسرون.
0: جميل، مرفوع، وما علامة رفعه؟
1: الواو.
0: نعم، لأنه جمع لسلامة المذكر، جمع مذكر سالم. أولئك هم الخاسرون. والجملة من المبتدأ والخبر أولئك هم الخاسرون موضعها الجزم، إذ هي جواب الشرط والفاء ربطتها. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
2: ولكن يا أستاذنا، أين خبر من الشرطية؟
0: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. خبر اسم الشرط المجموع من الشرط وجوابه، وقيل الشرط وقيل الجواب، والذي أختاره أن يكون الخبر المجموع من الشرط وجوابه، من فعل الشرط وجوابه. انتهى الإعراب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المعني هنا بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
0: اختلف المفسرون في ذلك، والأحسن والأظهر أن يكون هذا الذي عنته الذين كل من آتاه الله الحكمة فاتبع الكتاب من اليهود والنصارى والمسلمين. فالذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم المؤمنون به، أما غيره ممن يدعي أنه مؤمن به ولا يتلو الكتاب حق تلاوته فهو خاسر، إذ هو بالقول، لأن الإيمان بالقول لا ينفع حتى تكون هناك تلاوة صحيحة يقتفي صاحب هذه التلاوة أحكام الكتاب كلها. من العلماء من يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته المقصود بهم أحبار اليهود والنصارى.
2: أحبار اليهود والنصارى؟
0: نعم.
1: لماذا يا أستاذنا؟
0: هؤلاء منهم من اهتدى، كعبد الله بن سلام من اليهود وأصحابه، وتميم الداري من النصارى، وسلمان الفارسي أيضا، وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنهم. هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، فيكون المقصود بالكتاب هنا على هذا التوراة.
2: التوراة؟
0: نعم، وقيل التوراة والإنجيل.
1: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
0: تقصد في قوله تعالى الكتاب؟
1: نعم، ونختم به حديثنا لهذا اليوم.
0: الذين آتيناهم الكتاب أي القرآن، ويكون المقصود بقوله تعالى يتلونه حق تلاوته أمة الإسلام، فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالقرآن، فيكون مدحا للمسلمين وهو جيد أيضا، ولكن العموم أولى. الذين آتيناهم الكتاب من كل فريق إذا تلوه حق تلاوته
2: هم المؤمنون به.
0: نعم، ومن عداه ممن لا يتلوه حق تلاوته فهو كافر به، أولئك هم الخاسرون. إذن هل هناك متسع من الوقت لبيان بعض المعاني في هذه الآية؟
2: الوقت انتهى يا أستاذنا. أصلا
0: سبحان الله، سبحان الله، دائما هذا الوقت يداهمنا بالانقضاء. إذن نلتقي غدا هنا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض.

0: راضي التنزيل صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل العمر أمانة لنحفظه، والوقت رأس مال لنستثمره، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حذرنا من كل لهو يسرق منا غايتنا ويبعدنا عن مرضات ربنا. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الوقت. هذه الحلقة التي نواجه فيها لصا أنيقا جدا، لصا لا يكسر باب منزلك ولا يتسلق أسوارك، بل أنت من تشتريه بمالك وتضعه في جيبك. أخي المستمع، تخيل معي أن هناك لصا يوقفك في الشارع كل يوم ويسلب منك أموالك التي تعبت في جمعها لتطعم أبنائك. هل كنت ستستسلم له بابتسامة؟ بالطبع لا، ولكن هذا بالضبط ما يفعله الهاتف الذكي معنا بشكل يومي. نفتح مواقع التواصل الاجتماعي فيسلبنا 4 أو 5 ساعات من أعمارنا بكل برود. إنه اللص الرقمي المدمر إذا أسأنا استخدامه. لقد أصبحنا نعيش حالة من التخدير الجماعي. حين تدخل مقهى أو استراحة أو حتى مجلسا عائليا، ترى الأجساد حاضرة ولكن العقول مختطفة داخل شاشات براقة. لقد وصف المختصون هذا الضياع وصفا مؤلما ودقيقا قائلين: الكثير من الشباب ألقوا أوقاتهم والتهمت أعمارهم الأجهزة الذكية حتى فقدوا حياة الواقع وانصرفوا إلى حياة أخرى يجدونها بلمسة خفيفة تلقي بهم إلى مهاوي الفتن وتنقلهم إلى حياة البؤس والكآبة. نعم، هي كآبة حقيقية، لأنك ترى حياة الآخرين المزيفة فتحتقر نعمة الله عليك. أيها الشاب، هل حسبت كم ساعة تقضيها يوميا على تطبيقات التواصل الاجتماعي؟ قد تمر عليك ساعتان دون أن تشعر، وقد يستهلك الأمر 5 ساعات من يومك بلا أي فائدة، مجرد محتوى محشو بالتفاهة أو عرض لليوميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لو جمعنا هذه الساعات الخمس يوميا على مدار 10 سنوات، لوجدنا أنك قد ألقيت سنوات كاملة من زهرة شبابك في سلة المهملات الرقمية. ولكن لماذا ندمن على هذه الشاشات لدرجة أننا نفقد السيطرة؟ الأمر ليس صدفة. إن الشركات التي صممت هذه التطبيقات استخدمت علماء النفس لهندستها بحيث تختطف عقلك. يخبرنا علماء الأعصاب اليوم عن حقيقة أن عقلك الآن مدمن على الإشعارات والرسائل والمكافآت السريعة من شاشة هاتفك، وهذا الإدمان دمر قدرتك على تحمل أي جهد شاق. إذا كنت لا تستطيع التركيز في عملك لمدة 30 دقيقة متواصلة فأنت في خطر حقيقي. فكلما جاءك إشعار لإعجاب أو تعليق يفرز دماغك هرمون الدوبامين، وهو هرمون النشوة المؤقتة، تتعود على هذا الحصول السهل للسعادة المزيفة. فإذا أمسكت كتابا لتقرأ أو جلست لتكتب بحثا أو وقفت خاشعا في الصلاة شعر عقلك بالملل، لأن هذه الأعمال العظيمة لا تعطيك جرعات الدوبامين السريع كما تفعل الشاشات. لقد دمرت وصلات التركيز فينا. أخي المستمع، لذلك جاء التوجيه الرباني والهدي النبوي لينقذنا من هذا الفخ. إن الفراغ نعمة عظيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن هنا يؤكد الدعاة والمختصون اليوم على ضرورة أن يستغل المسلم وقته بطاعة الله، مشددين على الحرص على عدم قضاء الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي مضيعة للوقت ولا فائدة حقيقية ترجى منها مقابل ما تستنزفه، بل يجب تنظيم الوقت بين العمل والعلم النافع وذكر الله ومجالسة الصالحين. أيها الشاب، النجاح الحقيقي في رؤية أنفسكم ووطنكم لا يقاس بعدد متابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يقاس بما نفعتم به أمتكم. كيف نتخلص من هذا اللص إذن؟ يطرح علماء النفس استراتيجية قوية تسمى صيام الدوبامين أو الحرمان الطوعي. أوقف إشعارات الهاتف تماما، وامتنع عن الترفيه السهل حين تعمل، واجلس في غرفة مع عملك فقط. في البداية سيصرخ عقلك طالبا الترفيه، لكن مع مرور الوقت سيعاد ضبطه ويعاد ضبط جهازك العصبي، وستبدأ بالاستمتاع بالعمل والإنجاز الحقيقي. فلا تجعلوا الهاتف سيدا عليكم بينما خلقكم الله أحرارا. إن كل دقيقة تمضي وأنت تقلب صفحات هاتفك فيما لا يرضي الله هي قطعة من لحمك وجزء من عمرك الذي ستسأل عنه أمام الله، وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. لنتعاهد اليوم على أن نقلل ساعات الشاشات، ونزيد من ساعات العمل وقراءة القرآن والجلوس مع عائلاتنا بوجوه مبتسمة بدلا من الوجوه المطرقة نحو شاشات الهواتف المضيئة بوهم العالم الافتراضي. في حلقتنا القادمة سوف نتحدث عن لص آخر. إلى ذلك الحين نسأل الله أن يشغلنا بطاعته، وأن يحفظ أوقاتنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.

عزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحلة عام جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله ورحمته، وبشركم بفيوض نعمته، وبورك الواعون بأن عمر الإنسان رأس ماله، فيقضيه لله في ظلاله، جاعلا من أيامه جسورا إلى رضوانه، وسبيلا إلى غفرانه، وميدانا شاهدا على صدقه وإخلاصه وإحسانه. ها نحن نعيش ظرف عام هجري جديد بفضل الله، كتب سبحانه لنا أن نصل إلى لحظاته، بينما غادرنا من غادرنا العام المنصرم بمشيئة الله وقدرته وحكمته. فرحمة الله تغشى عباده الوافدين إليه، الذين مضوا إلى الباقية تاركين الفانية، مضوا وبقيت آثارهم وما قدموه، فهنيئا لمن أخلص المسعى ليلقى الجزاء الأوفى. وهكذا يمضي الزمان، وتتحرك عقارب ساعاته، وتتعاقب أعوامه. هو ميدان تتجلى فيه سنن الخالق الحكيم، كما تبدو في ظروفه حقائق النفوس، وتختبر ما بين ثبات وتقلب. يقلب الله الليل والنهار، وفي ذلك جعل عبرا لأولي الأبصار. الجديدان يتعاقبان، وتطوى الأعوام، وتتبدل الفصول، وتنقضي الآجال، وكل ذلك يرسل رسائل للنفوس بأن دنيانا سفر قصير، وأن العمر تتلاشى أيامه ماضية في صمتها الذي لا يشعر به الغافلون. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف تعرض آياته الكريمة مشاهد هذا الزمن بما يهز القلوب، فتذكر حينا أقواما مكثوا عمرا طويلا في غفلة يعمهون، حتى حل بهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. كما تمر بنا آيات كريمة تذكر غيرهم ممن هداهم الله إلى صراطه المستقيم، فلبثوا سنين في الصبر والثبات على طاعة الله، حتى جاء نصر الله ووهبهم الفرج والفرح. وكم تمر بنا من آيات دالة على قدرة القدير تعالى، وكيف يقلب الأيام والدهور. وفي كل نبأ من أنباء القرآن تتردد حقيقة الزمن الذي لا يثبت لمخلوق، والأيام يداولها الله. والعبرة ليست بطول الأعمار، إنما بما يملأ به صاحبها لحظاته إيمانا وعملا وصلاحا وإصلاحا. وهي طبيعة الزمان نجدها في حياتنا وحياة الناس والأمم حولنا، أحوال تتبدل على مرأى منا ومسمع كل يوم، قوة يتلوها ضعف، وصحة يعقبها سقم، واجتماع ينغصه افتراق، وغنى يلحقه افتقار، والعكس. لتدرك النفوس أن البقاء لله وحده وله الأمر من قبل ومن بعد، فهنيئا لهذه النفوس الواعية، وهي تجانب الركون إلى الدنيا وتنتبه من الغفلة عن حقيقتها الزائلة. هنيئا لمن بالسنين اعتبر له في اختلاف الزمان عبر، إذا دار أبدى لنا آية تدل على واحد مقتدر، صحائف تطوى بأعمالنا وينساب عمر ويبقى الأثر. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين الصابرين، العاملين الطامحين، الذين يشهد لهم الزمن أنهم أكثر الناس انتفاعا بمرور ساعاته، ففي كل مرحلة تمضي ما يوقظهم إلى التوبة، ويقربهم من الفلاح، ويحفزهم للنجاح. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. برئاسة سلطنة عمان، ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة العاملة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وواشنطن تعلن رفع القيود البحرية عن إيران. موسكو تهدد بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة. من العناوين وإلى التفاصيل. شاركت سلطنة عمان في الفعالية رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الدولي الخامس لمكافحة خطاب الكراهية، والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في كلمته على التزام سلطنة عمان الراسخ بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل، باعتبارها قيما أصيلة متجذرة في الهوية الوطنية العمانية ومجسدة في سياساتها ومؤسساتها. وأشار سعادته إلى أن سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تواصل دعم الحوار والاعتدال والانخراط السلمي على المستويين الوطني والدولي، انطلاقا من نهجها القائم على تعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وترسيخ قيم السلام والتعايش. واستعرض سعادته عددا من الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز التعايش الديني والثقافي من خلال تطوير الأطر الوطنية الداعمة لحرية المعتقد والتنوع الثقافي. وأكد سعادته على دعم سلطنة عمان لاستراتيجية الأمم المتحدة وخطط عملها بشأن مكافحة خطاب الكراهية. اختتمت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثاني للجنة العاملة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. ونظم الاجتماع برئاسة سلطنة عمان بصفتها رئيسة الدورة الحالية للمؤتمر، والذي ناقش في جلسات متخصصة تجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجالات التنفيذ والتحقق، بما يسهم في إثراء المناقشات الفنية والاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة. وأكد سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المؤتمر، أكد على أهمية مواصلة الحوار البناء بين جميع الدول الأعضاء وتعزيز النهج التوافقي الذي يميز أعمال المؤتمر باعتباره المنصة الإقليمية الوحيدة التي تجمع دول الشرق الأوسط لمناقشة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وأشار سعادته إلى أن ذلك يسهم في تحقيق تقدم عملي ومتدرج نحو هذا الهدف، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار على المستويين الإقليمي والدولي. شارك سلطنة عمان في الاجتماع السنوي 51 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت شعار التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام بالعاصمة الأذرية باكو. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، الذي أكد في كلمته على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول الأعضاء بصفته ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات. كما أشار معاليه إلى ضرورة دعم الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. كما شاركت سلطنة عمان في أعمال النسخة الخامسة من منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي عقد في العاصمة الأوزبكية طشقند تحت الشعار مرونة الاستثمار، آفاق جديدة وشراكات جديدة. ويعد هذا المنتدى أكبر تجمع اقتصادي واستثماري في منطقة آسيا الوسطى، حيث شهد مشاركة 8,000 شخص يمثلون نحو 100 دولة حول العالم.
وناقش المنتدى عددا من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، أبرزها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والمعادن والاستراتيجية والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية والتمويل الإسلامي والأمن الغذائي. كما استعرض فرص الاستثمار والمشروعات التنموية في أوزبكستان والأسواق الإقليمية. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في المنتدى الدولي بطشقند في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واهتمام الجانبين بتوسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز الشراكات. ترأس وفد سلطنة عمان في المنتدى معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. وشاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي عقدت عبر الاتصال المرئي على مدى يومين، وذلك لمناقشة قضايا تطوير القطاع الزراعي والأمن الغذائي في الدول العربية. مثل سلطنة عمان في هذه الدورة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، والذي أكد على أهمية تعزيز الشراكات العربية وتكامل الاستثمارات الزراعية والغذائية، مشيرا سعادته إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وأهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وتوطينها، داعيا في الوقت نفسه إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في إدارة الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة. عالميا، قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قام بتأجيل رحلة إلى سويسرا، حيث كان من المقرر أن يقود جولة جديدة من المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الفريق الذي يقوده فانس يواجه صعوبات لوجستية لبنود المفاوضات التي تهدف إلى إضافة تفاصيل إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم واحد. وذكر البيان أن خطط المحادثات الفنية لم تكتمل بعد، وأن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة في أول فرصة متاحة. من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران. وأشار قلبا في تصريحات له إلى أن بلاده، كما أظهرت جديتها في مسار المفاوضات السابقة، فإنها ثابتة على الوفاء بالشروط والخطوط الحمراء المحددة وعلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني، منوها إلى أن على واشنطن بضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنود الاتفاق وعدم تجاوز أي حدود قد تؤدي إلى عودة الصراع. ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالتصعيد الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار. وفي السياق، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد تصعيد إسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر دخلت حيز التنفيذ. بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في عمليات عسكرية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الهدنة المتفق عليها في غزة، ووصفتها بالوهم القاتل للأطفال الفلسطينيين. المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأردنية عمان، أوضح بأن الهدنة التي مضت عليها أشهر طويلة جدا منذ أكتوبر 2025 سجلت استشهاد 265 طفلا فلسطينيا بإطلاق نار مباشر أو غير مباشر من قبل القوات الإسرائيلية، قائلا إن هذا الرقم مفجع ويقوض مصداقية وقف إطلاق النار. وحذرت اليونيسف من أن الحصار الخانق والقيود المفروضة على القطاع تعني استمرار مواجهة الأطفال الفلسطينيين لمعاناة أكبر وأخطار متزايدة من احتمالية القتل أو الإصابة أو التعرض للأوبئة والمضاعفات وبتر الأطراف.
توعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة بشكل منتظم ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو، بينها مصفاة نفط في العاصمة للمرة الثانية خلال أسبوع. في المقابل شنت روسيا هجمات صاروخية وجوية على أهداف للطاقة والوقود في أوكرانيا، بينما أعلنت مقاطعة سومي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء أكثر من 90 هجوما روسيا على بلدات في المنطقة. وقالت موسكو إن دفاعاتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، وصفت الهجوم بأنه من أكبر الهجمات التي شهدتها روسيا هذا العام. وفي السياق ذاته أعلنت كييف عن مقتل شخصين في قصف روسي على متن سفينة في البحر الأسود، فيما تعرضت 3 مناطق في دنيبرو بتروفسك لقصف روسي بالمدفعية والمسيرات. قالت كابول إن قوات أفغانية شنت غارات جوية على مخابئ المسلحين في إقليمين باكستانيين، بينما نفت إسلام أباد وقوع هجمات من أفغانستان. وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية أن القوات الجوية استهدفت إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا الباكستانيين على الحدود مع أفغانستان. يذكر أن باكستان شنت غارات جوية على أقاليم أفغانية الأسبوع الماضي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. برئاسة سلطنة عمان ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة العاملة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وواشنطن تعلن رفع القيود البحرية عن إيران. موسكو تهدد بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري لذلك الحين، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ بالله.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا لقاؤنا يتجدد مع دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن قالوا هذا الجواب. إبراهيم عليه السلام يسألهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآية هنا أتت بالفعل المضارع يسمعونكم مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية، ومعناه استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط. وهذا أبلغ في التبكيت كما يقول العلامة الزمخشري. ولاحظوا معي هنا أيها الإخوة والأخوات أنه يستخدم هذا الفعل المضارع يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم، فعل مضارع مرة أخرى، أو يضرون، فعل المضارع كما ذكرنا في لقاءات ماضية يفيد التجدد والاستمرار، بمعنى هل هذا يحدث بصورة مستمرة؟ يعني لا تأتيني وتقول مثلا، طبعا هذا ما يتوهم الإنسان أن مثلا هذا الصنم في يوم من الأيام نفعه، أو أنه دعاه لأمر معين فاستجاب دعاءه، أو كان يخاف ضرا فوقاه ذلك الضر، أو أن ضرا أتاه من قبل هذا الصنم. فهو يستخدم هنا مقصود العبارة فعل المضارع الذي يفيد التجدد، هل هذا يحدث بصورة مستمرة؟ بمعنى نحن المسلمين ندعو الله عز وجل والله تعالى باستمرار يستجيب دعاءنا، نطلب منه فيعطينا، هذا بصورة مستمرة ليس أمرا عارضا. وبالتالي نقول أن الحقائق تبنى على الحالة المضطردة وليس على الحالة الشاذة. يعني ما ممكن شخص يبني على حالة شاذة قانونا أو منهجا، وهذا أمر مهم في أساليب التفكير أن يتخذ الإنسان القاعدة والمنهج من خلال استقراء الأحداث، استقراء الواقع الذي حوله. لا يمكن من خلال تجربة واحدة أو من خلال موقف واحد أجعل ذلك قاعدة أمشي عليها، فإن هذا ليس من المنطق في شيء، وليس من الحكمة في شيء، وليس من الواقعية في شيء. فإذا الإنسان يبني على الأمور المتكررة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هكذا الإنسان في فطرته ضعيف وهو يريد المنافع تأتيه، ويخشى أيضا من المضار التي يترقب منها، فهو يحتاج إلى تلك القوة الغيبية العظيمة التي تجلب له المنافع وتدفع عنه المضار، لكنهم جعلوا هذه القوة الغيبية في أصنام. وهنا يسأل سيدنا إبراهيم عليه السلام: هل يسمعونكم؟ واستخدم سماع، لأن الذي يسمع يتفاعل معك. فأنت عندما تكلم غيرك مثلا في أمر ما، تجد أنه يهز رأسه، أو أنه يأتي بصوت يعني يشعرك أنه متجاوب معك، تسمع يقول مثلا أيوة نعم، في تفاعل. لكن لو كنت تتكلم مع شخص ولا يتحرك ولا يهز رأسه ولا يتفاعل معك، ماذا تقول؟ هل تسمعني؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم كلمة السماع، هل يسمعونكم؟ لأنه يعلم أنهم لا يمكن أن يقولوا نعم يسمعون، لأنهم لو كانوا يسمعوا إذن وهم آلهة فعلا، لكان من لازم ذلك أن يحققوا لكم المنافع وأن يدفعوا عنكم المضار. فإن كانوا كذلك فأثبتوا لي أين المنافع التي تحصلتم عليها من خلال الأصنام، وأين المضار التي دفعت عنكم من خلال هذه الأصنام. ونواصل أيها الإخوة والأخوات بقية حديثنا في لقاء آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم لنتدبر ثلاث كلمات وردت في آية واحدة، وهي كلمة فارض بكر عوان، ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة. فمن الآيات العجيبة التي تحمل بين طياتها دروسا بليغة في التوازن والطاعة قوله سبحانه وتعالى في قصة بقرة بني إسرائيل، يقول سبحانه: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قصة البقرة هذه ليست حكاية عن أمة مضت، بل هي مثل خالد لأمة تكلف فتجادل، وتؤمر فتسأل، وتدعى إلى الطاعة فتتلكأ. فجاءت الآية لتعلم البشرية كلها أن الطاعة لا تحتاج إلى كثرة الجدل، وأن الاعتدال هو نهج الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون والمستمعات، حين أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، كان الأمر واضحا بسيطا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكنهم قابلوا الأمر الإلهي بالأسئلة والاعتراضات، وقالوا: أتتخذنا هزوا، ثم توالت أسئلتهم المتكررة عن لونها وسنها وصفاتها حتى جعلوا على أنفسهم المشقة بما سألوا، فقال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي وسط هذه القصة يجيء الوصف الإلهي الدقيق، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، كلمات قصيرة لكنها بحر من المعاني. فالفارض هي الكبيرة المسنة، والبكر الصغيرة التي لم تبلغ بعد، وأما العوان فهي المتوسطة بين ذلك. كأن الله تعالى يقول لهم البقرة المطلوبة ليست كبيرة فتضعف، ولا صغيرة فتقصر، ولكنها معتدلة قوية وسط بين الطرفين. وهنا تظهر حكمة الله البالغة، فالله سبحانه يحب الاعتدال في كل أمر، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، لا تشدد ولا تهاون، بل هو التوازن الذي قامت عليه السماوات والأرض. أيها المستمعون والمستمعات، إن في قوله تعالى عوان بين ذلك درسا للمؤمنين في كل زمان. فالمطلوب من العبد أن يكون معتدلا في دينه، وسطا في سلوكه، متوازنا في عبادته ومعاشه. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية ليست ضعفا، ولكنها قوة العدل والاعتدال، وهي أن تسير في طريق الله بلا غلو يشق عليك ولا تفريط يبعدك عنه. إن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يرهق نفسه في العبادة حتى يمل، ولا أن يهملها حتى يفرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقال أيضا خير الأمور أوسطها. فالإيمان لا يقاس بطول السجود فحسب، ولا بكثرة الصيام فقط، وإنما بقلب مطمئن ونية صادقة وعمل متزن يجمع بين الروح والعقل والجسد. والمؤمن العاقل هو الذي يعرف قدر نفسه، فلا يحملها فوق طاقتها، ولا يقصر في حق ربه، بل يعيش في اعتدال جميل يرضاه الله سبحانه وتعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن الغلو في الدين آفة، كما أن التهاون فيه خطر، وكلاهما من عمل الشيطان. والغالي في دينه يحمل نفسه ما لا تطيق حتى ينقطع ويمل، والمتهاون يضيع الفرائض حتى يهلك. قال سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ومن هنا نفهم أن عوان بين ذلك ليس وصفا لبقرة فحسب، بل هي وصف لحياة المؤمن كلها، في عبادته، في علمه، في ماله، في عمله، في زواجه، في كل شأن من شؤون حياته. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

0: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرمه. تثبيت واحد معك اليوم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. نزل الحديث في نواقض الصلاة، ما كذا؟ كان الدرس الماضي في موضوع الدرس الماضي كان. إيش البيت اللي أخذنا الدرس الماضي؟
2: نعم.
1: نعم.
2: وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط.
1: وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط. ما في إشكال.
2: نعم.
1: تقدم الكلام عليه ما كذاك؟
2: نعم.
1: من ترك شرطا من شروط الصلاة تعتبر صلاة غير صحيحة، لأن الشرط هو إيش؟ فضل عمار، ما هو الشرط؟
3: نعم. والذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
1: نعم. أحسنت، شكرا. طيب تقدم الكلام عليه، ما يحتاج مناقشة. إيش الدرس الذي قبل هذا؟
3: نعم. إيه؟ وكل ما ينقض فرض الطهر فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا.
1: أحسنت. وكل ما ينقض فرض
3: طهري
1: وكل ما ينقض فرض الطهر فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. شو معنى هذا البيت سلطان؟
2: نعم.
1: شو معنى البيت؟
2: كل ما ينقض الوضوء ينقض الصلاة.
1: وهل بالعكس؟
2: لا.
1: لا. هل كل ما ينقض الصلاة ينقض الوضوء؟
2: لا.
1: لا. لكل شيء ينقض الوضوء ينقض الصلاة.
2: نعم.
1: ما كذاك؟
2: نعم.
1: لأن لك الحال وهو شرط من شرط الصلاة.
2: نعم.
1: ما كذاك؟
2: نعم.
1: لا ولا صلاة لمن؟
2: لا وضوء له.
1: ولا صلاة لمن لا وضوء له. ما كذاك؟
2: نعم.
1: زين. طيب. واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. استثنى بعض العلماء القي والرعاف من هذه القاعدة. قال إذا انفلت المصلي بالقي والرعاف يبني على صلاته، ما ينطق ما تنطق صلاته. هل هذا القول متفق عليه ولا مختلفون فيه؟ من هنا لكم حتى أخذوا الخلاف، من أي عبارة تأخذوا العبارة؟
4: نعم شيخ.
1: الخلاف
4: من عبارة بعضهم.
1: قوله واستثنى
4: بعضهم
1: بعضهم فلا تدخل. بعض العلماء قال تدخل الصلاة بهذا، أليس كذلك؟
4: نعم.
1: طيب ما هو الدليل اللي يخرج القي والرعاف؟
4: نعم
1: من نواقض.
4: نعم.
1: لقمان.
5: نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القي والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على الصلاة.
1: نعم. من يحفظ منكم بيتين فيما بيان على أن الصلاة ينتقب على أن الوضوء ينتقب القي والرعاف دون الصلاة، وأن المصلي على كل حال يبني على صلاته؟ من يمكن لك بيتين؟
3: نعم.
1: نعم.
3: وينقض الطهر دم الرعاف في القول إجماع بلا اختلاف، ولابن من وفاه في الصلاة بعد وضوء منه عن ثقات.
1: زين. إن لم يكن في طهره تكلم.
3: في طهره تكلم.
1: روى لنا هذا المقال العلماء. البيتان لمن؟
4: الشيخ الصايغ.
1: الشيخ الصايغ أحسن، شكرا. طيب. زين. قوله في الحديث القي والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته. قوله انفلت، مو من انفلت؟
4: نعم. خرج منه.
1: خرج كده. خرج، فإذا انفلت المصلي بهما أي بسببهما.
4: نعم.
1: خرج للوضوء يبني على صلاته. طيب. إذا تكلم هل تدخل صلاته؟
4: نعم شيخ.
1: تدخل. تشيل ذقبها.
4: كلام.
1: الكلام. طيب. لو استدب القبلة.
4: تنتقب.
1: تنتقب. نعم. فضل مروان. نعم.
4: قيل تنتقب إذا استدبرها.
1: مطلقا.
4: مطلقا.
1: من كان يعني باختيار وبغير اختيار.
4: نعم.
1: احتاج للاستدبار أو لم يحتاج إلى ذلك.
4: نعم.
1: مو القول الثاني.
4: القول الثاني إذا لم يمكنه إلا أن يستدبر القبلة. فلا تنتقب.
1: فلا بأس.
4: لا بأس.
1: ما تنتقب. زين شكرا. بارك الله فيك. طيب. لا نحن ما معكم الآن هيش. قال ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. يذكر هنا يعني شرط الاقتداء بالإمام. قال ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. معنى من تقدم إمامه بركن من أركان الصلاة بتكبير أو بقيام أو بقعود أو بركوع أو بشجور فسد صلاته، وكذلك وبعد أكد تأكيد الإحرام أو قبله قد أحرم، فإذا أحرم قبله تقبل صلاته. لأي شيء؟ لأن من شرط، لأن من شرط من شرط الاقتداء بالإمام المتابعة وماذا؟
4: والمساوقة.
1: من شرط الاقتداء بالإمام المتابعة والمساوقة، والاقتداء بالإمام فيها زين يشترط فيه نية ينويها، وهكذا يشترط ألا تنزل صلاة من صلى إماما مثلا عن ذلك الماموم كالمنتفل وخلفه مفترض لا يفعل، كذلك المستن لا يؤم مفترضا ولا به أتم، كذاك لا يجوز أن يصلي منتفل بكل من صلى السنن، وكذلك ثم تحال الفرض شرط أيضا فيها فلا يختلفان فرضا، ولا يصح أن يصلي الظهر خلف الإمام إن يصلي العصر، كذاك في بقية الفروض فالشرط الاتحاد للمفروض، كذاك فيها تشرط أكمل المتابعة، فكل ما قد قال شيئا تابع، وهكذا من شرطها المساوقة لا يصحبنه ولا يسابقه. قال من شرط الاقتداء المتابعة والمساوقة. ما معنى المتابعة والمسابقة؟ المتابعة يكون وراءه، يعني احتراز عن ايش؟ عن التقدم وعن المصاحبة، ما يتقدمه، وكما أنه لا يتقدمه وكذلك أيضا لا يصاحبه بل يتأخر عنه. زين؟ والمساوقة أي لا يتأخر عنه تأخرا بعيدا، حتى قالوا لو تقدم عن تأخر عن تأخر معين حتى صار بينه وبين الإمام حد فسد صلاته، واضح؟ طيب ما هو الدليل على وجوب متابعة الإمام، وأن المأموم ليس له أن يسبق إمامه، وليس له أيضا أن يصاحبه، وليس له أن يتأخر عنه تأخرا بعيدا. ما هو الدليل؟ معكم عدة حديث. الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. زين، متفق عليه. الحديث الثاني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ حيث أنس بن مالك أيضا: أيها الناس إني إمامكم، ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. واضحة؟ هذه ثلاثة حديث، وسنقف عند الحديث الأول حتى نعرف كيف المتابعة، وما حكم من لم يتابع. مو الحديث الأول لابد من ضبطه، لابد من ضبطه. إبراهيم،
6: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا،
1: وإذا سجد
6: فاسجدوا،
1: نعم،
6: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا.
1: أجمعوا، أحسن. إنما جعل الإمام، من إمام الصلاة، مكتوب الإمام هنا إمام الصلاة، وكذا، لأن صلاة الجماعة لابد منها، لابد لها من اثنين، من اثنين، إمام وماموم، ما كذاك؟ لابد منه، ما تتعقد إلا من اثنين، من إمام وماموم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به ويتابع، فلا تختلفوا عليه. بين صور الاختلاف. قال: فإذا كبر أي كبر تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبروا، يعني فكبروا بعده، ما كذلك؟ فإذا كبر أي الإمام فكبروا، يعني فهنا التعقيب، فكبروا بعد، يعني بعد. زين، فإذا كبر فكبروا، فالمأموم ليس له أن يكبر قبل إمامه، وإنما يكبر بعده. وهنا مسائل تتعلق بهذه المتابعة، متابعة التكبير. مسائل: المسألة الأولى، إذا كبر المأموم قبل إمامه متعمدا ولم يعد التكبير بعده، هذا السؤال. إبراهيم، ما حكم صلاته؟ هذا السؤال: المأموم كبر قبل الإمام تكبير الإحرام،
6: نعم،
1: متعمدا ولم يعد التكبير بعده،
6: صلاته غير صحيحة.
1: غير صحيحة، نعم. طيب، كبر قبل الإمام ناسيا، زين، كبر الإمام بعد ذلك ذكره،
6: نعم،
1: ولم يعد التكبير،
6: أيضا صلاته غير صحيحة.
1: غير صحيحة، واضحة؟ طيب، الإمام كبر تكبيرة الإحرام، مسألة ثالثة، كبر الإمام تكبيرة الإحرام وكبر ما خلفه بعده، ثم أعاد الإمام تكبيرة الإحرام مرة ثانية لخلل وقع فيها أو لأجل إحكامها أو نحو ذلك، سبب من أسباب عاد تكبيرة، هل على المأمومين أن يعيدوا التكبيرة بعده ولا ما عليهم؟ نعم،
4: عليهم
1: يعيد التكبيرة بعده، لأنه هو لم يعتد بتلك التكبيرة الأولى، فإذا عاده التكبير يعيدون بعده التكبير. طيب، إذا لم يعيدوا
2: بطل
1: صلاته. طيب، واحد أصم، أحد المأمومين أصم، ما يسمع التكبير، ماذا يفعل؟
2: يعهد إلى أحد أن يحركه،
1: نعم،
2: إذا كبر الإمام،
1: فإذا حركه كبر،
2: نعم.
1: طيب، إذا لم يقل لأحد،
2: عليه أن ينتظر حتى يركع الإمام،
1: ما يتحرى
2: لا ليش لا. من يتحرك
1: من إذا درى بالتكبير يكبر، لكن إذا درى بالتكبير ماذا يفعل؟
2: ينتظر الإمام إلى أن يركع.
1: يركع ثم هو يكبر ويركع.
2: نعم.
1: وإن يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا. وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا. يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. سورة الأبيات. وقال وإن يكون أصم يعني من هو مهموم، وبل يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا. إذا درى أي وسيلة وسائل. طيب وإن يكون لم يدري ماذا يفعل؟ فليمسك. يمسك على إيش؟ عند إحرام. وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا. يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. إيش قال؟ مثل ما قلت الآن، هذا يمسك عن التكبير حتى إيش؟ حتى يركع الإمام. فإذا ركع الإمام كبره تكبيرة الإحرام وركع معهم. إيش فاته؟ القراءة. إذا كان الظهر أو العصر ها ذاكر الحال قرأ الفاتحة.
2: نعم.
1: لكن إذا كان مثلا المغرب أو العشاء أو الفجر فاتته قرأ الفاتحة والسورة، هل يقضي السورة ولا ما يقضيها؟
2: يقضيها.
1: كيف يقضيها والإمام يحمله عنه؟ هو مأمور بالاستماع عند قرأ السورة، ما كذلك شيء؟ وهذا لم يستمع. ما كذلك؟ وإنما دخل مع الإمام متى؟ بعد القراءة. حينئذ يقضي الفاتحة والسورة. ما كذلك؟
2: نعم.
1: زين. هنا نتنبيه بعض الناس عندما يأتون إلى الصلاة ويجدون الإمام قد دخل في الصلاة يدخلون معه قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام. مثل وجده في الركوع وركع معه. زين. قبل أن يكبر. كيف تفعل هكذا؟ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقوموا، ولا تكتم من الركوع. ثم بعد ذلك يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما فاته. هل فعله صحيح ولا غير صحيح؟
2: غير
1: صحيح. تعتبر الصلاة صحيحة؟
4: لا
1: غير صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة تحريمها إيش؟
4: تكبير.
1: تكبير. ما ممكن سيدخل في الصلاة إلا إيش؟
4: تكبير.
1: إلا بالتكبير. ما كذلك؟ تكبيرة بها المصلي يدخل صلاته ويحرم المحلل تحريمها التكبير نص الخبر. لم يدخل ما دام لم يكبر. لابد إذا جاء مثلا وجد الناس يصلون يوجه أولا ثم يكبر تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام على الحين يتابع الإمام حيث ما يجده، وجده في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في القعود أو في القراءة. زين. واضحة؟
2: واضح.
1: نعم. على كل حال الوقت انتهى والحديث له بقية، نكمل إن شاء الله ما تبقى في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
2: آمين.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
2: آمين.
1: واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

تعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

العباد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

0: عوجا. أولئك في ضلال بعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تجوال في ظلال النعم. ولقد كر

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصبح، يمد جسور الضياء إلى الآفاق، فتجدد النفوس حمدها وشكرها للواهب الخلاق. ما أجمل ما يتجلى في ربوع بلادنا من شواهد النعم ودلائل الفضل وآثار الرحمة، آيات صنع الله البديع تستوجب منا وقفة تأمل، مستشعرين عظيم المنن. نجد التنوع البيئي والمناخي الفريد، جبالا شاهقة مهيبة، وأودية خصبة ممتدة، وشواطئ رائعة ساحرة، وصحراء ذهبية أخاذة، وخريفا أخضر أبدعه الله في فصل تتوهج فيه غالب المناطق المجاورة بلهيب الصيف. لوحة بديعة تدعو القلوب إلى الاعتراف بالعطاء الرباني، ولتحيا تسبيحا وحمدا وشكرا، ولتسعى رعاية وصونا. والتجوال في هذه المناطق سياحة إيمانية على وعي وأدب واستشعار المسؤوليات التي تدعو إليها الفطرة السوية وتحث عليها شريعتنا الغراء. والنفس المتأدبة في ظلالها تبدأ بإخلاص النية، فالسفر وسيلة تفكر مع كونه لقضاء المآرب والترفيه، مع استشعار نعمة الأمن والسلام في هذه الربوع الطيبة، والحرص على المأثور من الذكر والدعاء في الحل والترحال. وحسن الخلق هو الرفيق الذي لا يغيب، رفقا بالناس وإظهارا للاحترام للآخرين، واستمساكا بتقوى الله في كل مكان، وحفاظا صارما على سلامة البيئة والممتلكات الخاصة والعامة. فما أجمل النفوس التي تترك وراءها أثرا طيبا ودليلا على إيمان صادق ووعي مشرق وانتماء أصيل. نفوس تدرك أن المحافظة على نعم الله بدايته حسن التعامل مع هباته وعطاياه. لك الحمد، لك الحمد ما فاح في الربع مسك، وما ابتهجت بالصوادح أيك، وما سبحتك نجوم وغيم وشمس وبدر وبحر وفلك، وما نطقت بجمالك أرض وردد حمدك سبك وحبك، وما انتهج الرشد قوم كرام ينظمهم في الهداية سلك، وكل يردد أنك حق، وكل ينادي أفي الله شك. فهيا بنا لله ربنا، فهو المأمول لتظل هذه الرحاب الطيبة واحة أمان وظل سلام وموئل جمال ومجال تفكر وأفق تأمل ومنبع عطاء ومقام فضل نابض بالحياة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب.

0: قبل
1: إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 94 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نشرع في إعراب هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذه الجملة جملة نهي أو فيها أسلوب نهي، وهي معطوفة على ما قبلها من الجمل التي جاءت على صيغة النهي، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تتخذ فعل مضارع مجرور

نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دخلا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ودخلا معناه فساد أو دغل، فالدخل والدغل بمعنى، ويقال في الأمر دخل، ويقال في الأمر دغل، والمعنى فيه فساد على ما جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى. ومثل هذا المعنى أو على هذا المعنى كان كلام الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني في كتاب العين، ونجد ذلك أيضا ظاهرا في كتاب الجمهرة لابن دريد. وزاد ابن دريد أنه ذكر تصريف هذا الفعل، فالفعل من باب فعل يفعل فعلا، ولذلك فالوزن دخل يدخل دخلا، والدخل هو الفساد على ما تقدم. بينكم بين ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف بين واقع بعد نكرة وهي كلمة دخلا، وأشباه الجمل كالجمل في باب الوصفية والحالية، فتكون صفة بعد النكرات. وعلى هذا فالظرف بينكم في محل نصب صفة لكلمة دخلا، وعلى هذا يكون بين متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بينكم أو يكون بينكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف، ومن تلك المواضع الصفة. ودخل المصدر فجاز أن يتعلق به الظرف بينكم دخلا بينكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بينكم وكلمة دخلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بينكم متعلق بكلمة دخلا. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على أوفوا بعهد الله، أو معطوفة على لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد تقدم أن تلك الجمل جمل لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فتزل قدم بعد ثبوتها، هذا جواب النهي، ولذلك انتصب الفعل المضارع تزل، وقد وقع ربط الجواب بالفاء، وهذه مسألة معلومة، فالفاء في هذا الباب تكون للسببية، وكأنه قيل لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، فيتسبب ذلك الدخل في زلة قدم بعد ثبوتها. فالفاء للسببية، وهي حرف مبني على الفتح لا محل

0: له من الإعراب: تزل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء التي وقعت في جواب الطلب أو في جواب النهي، والنهي من الطلب أيضا. وهذا هو المشهور، فالمشهور أنها منتصبة بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء. وهناك من يقول إن الناصب هو الفاء نفسها. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: تزل فعل مضارع منصوب بالفاء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قدم فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بعد ثبوتها بعد ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ثبوت مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والظرف بعد يجوز أن يكون متعلقا بالفعل تزل، تزل بعد ثبوتها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بعد والفعل تزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بعد متعلق بالفعل تزل. ويجوز أن يكون الظرف بعد صفة لكلمة قدم، فهو واقع بعد نكرة. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل رفع صفة لكلمة قدم، وعلى هذا يكون الظرف بعد متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد ثبوتها أو كانت بعد ثبوتها. ويجوز في الظرف بعد أن يكون حالا من كلمة قدم، وكلمة قدم وإن كانت نكرة إلا أنه تقدمها نفي أو ما يشبه النفي، فإن النهي قسم من أقسام النفي، فالنفي منه ما يكون حقيقيا ومنه ما يكون حكميا، على ما نص على ذلك النحاة والأصوليون. وقد جاء عن الإمام نور الدين في منظومته في الأصول، وهي شمس الأصول: والنفي حكمي كحرف النهي، والنفي حكمي كحرف النفي، إلى غير ذلك من الصور والأقسام التي ذكرها في هذا الباب، وهو أن النفي يكون حكميا ويكون حقيقيا. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة قدم التي تقدمها نفي حكمي لا حقيقي وهو النهي. وعلى هذا فالظرف بعد ثبوتها في محل نصب حال، وعلى هذا يكون الظرف بعد ثبوتها متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة بعد ثبوتها أو يكون بعد ثبوتها. فهذا موضع من المواضع التي يتعلق أو يحذف المتعلق الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والجملة تزل قدم بعد ثبوتها جملة لا محل لها من الإعراب، إن قلنا بأن الفعل منتصب بأن المضمرة، فإن أن المضمرة من الموصولات الحرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وهذا الأسلوب جرى مجرى المثل، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية عند علماء البلاغة، فصار هذا الأمر وهو تزل قدم بعد ثبوتها يستعمل مثلا في كل ما يكون على خلاف ما يراد. وقد جاء في مجاز القرآن للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى: فتزل قدم بعد ثبوتها مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، ونحو ذلك، فيقال زلت قدمه. فتزل قدم بعد ثبوتها مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة، ونحو ذلك، زلت قدمه، أي يقال زلت قدمه. فقد جرت هذه الآية مجرى المثل، وهو باب مشهور في أبواب البلاغة. وتوجد كثير من الصور في هذا القرآن على هذه الحال، كقول الحق تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين، فإنه يستعمل في المفارقة فيقال لكم دينكم ولي دين، وما شابه ذلك من الصور التي ذكرت في القرآن الكريم فجرت مجرى المثل. وهناك الكثير من الأقوال التي جرت على ألسنة فصحاء العرب أيضا حتى صارت مثلا، ولذلك تستعمل في موضع أو في حال تكون قريبة من الحال التي قيلت فيها تلك العبارة أو قيلت فيها تلك الجملة، وهو ما يسمى بالاستعارة التمثيلية عند البلاغيين. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية تزل قدم بعد ثبوتها، ونقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ بالله.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: بقيت علينا بقية من بيان معاني وفوائد الآية التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، إذ لم نتمكن من بيان فوائدها بجملتها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق

0: صدق الله
1: صدق
0: العظيم.
1: الله العظيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أعربنا هذه الآية إعرابا مفصلا في حلقتين، فماذا عندك من سؤال يا داود؟
2: السؤال هو يا أستاذنا، ما المقصود بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
1: آتيناهم أي أعطيناهم وتفضلنا عليهم، لأن الإيتاء من الله إيتاء الكتب للهداية تفضل منه وليس واجبا عليه، فمن شاء هدايته آتاه الكتاب ثم أعانه على تلاوته حق تلاوته، ثم بعد ذلك حكم عليه بالإيمان والإيمان جزاؤه الجنة، والعكس بالعكس.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن أصل اشتقاق هذه الكلمة آتيناهم؟
1: آتيناهم أعطيناهم، آتى فعل ماض ومضارعه
2: يؤاتي
1: وأمره
0: آتي،
1: نعم أي أعطي، واسم الفاعل مؤت واسم المفعول مؤتى والمصدر الإيتاء.
0: فماذا عن مصدره الثلاثي؟
1: هذا ليس ثلاثيا وإنما هو رباعي، لأن أصله أأتى كأعطى، وأما الثلاثي فهو أتى يأتي إتيانا، هذا آتى أي أعطى.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بالكتاب هنا؟ هل القرآن أم سائر الكتب السماوية؟
1: الذين آتيناهم الكتاب، إذا كان المقصود من الآية مدح القرآن ومدح المتبعين له، فيكون الكتاب خاصا بالقرآن في هذه الآية، وهذا متجه. وإذا كان المقصود أن كل من تلا كتابا من كتب الله حق تلاوته كان مؤمنا حقا، فيكون المقصود بالكتاب هنا كل الكتب، فيكون معرفا بأل الجنسية، ويكون هذا عاما أي جنس الكتاب. ومن العلماء من يقول الكتاب التوراة أو التوراة والإنجيل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما أصل التلاوة ومما هي مشتقة؟
1: التلاوة أصلها الاتباع، تقول تلوت فلانا أتلوه أي أتبعه وأتبعه. أصل التلاوة أن تكون تاليا لشيء، قال الشاعر قد جعلت دلوية تستتليني أي تستتبعني. ثم بعد ذلك أطلقت التلاوة على قراءة الكتب التي جاءت من عند الله سبحانه، قراءة بتمهل وتمعن، قراءة بتدبر وتأمل، قراءة بعمل، فليست قراءته قراءة مجردة بتلاوة صحيحة. وإن كان الإنسان يتلو القرآن أي يقرأه، لكن إذا قرأه قراءة مجردة عن العمل، مجردة عن الاعتقاد الصحيح،
0: فهذا يعني أنه لا يتلوه،
1: لا يتلوه حق تلاوته، ولذلك أكد قوله يتلون بقوله
2: حق تلاوته.
1: نعم
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كيف تكون التلاوة الحق لكتاب الله تبارك وتعالى؟
1: التلاوة الصحيحة والتلاوة حق التلاوة القراءة بتمهل وتمعن وتدبر وتأمل وعمل، أي عمل بالأمر والنهي. فالذي يقرأ القرآن يتطرب به ويرتله من أجل أن يقال إنه قارئ أو لغرض دنيوي، هذا يتلوه ولكنه لا يتلوه حق تلاوته، أليس كذلك؟
0: بلى يا أستاذنا.
1: ثم الذي يقرأه ويتأمل معانيه ويحفظه ويفهمه حق الفهم ولا يعمل به لم يتلوه حق تلاوته. فالتالي للقرآن حق التلاوة الممتثل لأوامره والمجتنب لما نهى عنه ابتغاء ما عند الله، والذي يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه هو الذي يتلوه حق تلاوته. أما أولئك الذين يرتلون القرآن بحناجرهم وألسنتهم ولا يجاوز ما في قلوبهم حناجرهم، فهؤلاء تلاوتهم ساقطة وليسوا ممن يتلونه حق تلاوته.
0: فكيف يؤمنون به يا أستاذنا؟
1: أي يصدقون به التصديق المطلوب، يعتقدون حقيته اعتقادا جازما، فهم المنتفعون به.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: الضمير به في هذه الآية إلى أي شيء يعود؟
1: الضمير في قوله تعالى به من قوله أولئك يؤمنون به، بعض العلماء يقول يؤمنون به أي بالله، وبعضهم يقول الهاء عائدة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عائدة إلى الكتاب، فلك أن تجعل هذا الضمير عائدا إلى لفظ الجلالة في قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، لفظ الجلالة في قوله قل إن هدى الله الله، ولك أن تجعله عائدا إلى القرآن، ولك أن تجعله عائدا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسبق له ذكر، لأنه أشير إليه في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فالكاف عائد من عنك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قوله ولئن اتبعت، التاء مراد به محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: قوله تبارك وتعالى أولئك يؤمنون به، هل هناك شيء من اللطائف تتحفنا بها يا أستاذنا؟
1: في هذه الجملة ثناء ومدح للذين يتلون القرآن حق تلاوته.
0: وكيف هذا الثناء يا أستاذنا؟
1: لأن اسم الإشارة جاء بعد الوصف بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، فأولئك فيه تنويه وثناء، تنويه بأولئك الذين يتلونه حق تلاوته، وثناء عليهم ومدح لهم، ذلك أن اسم الإشارة تأتي بعد الأوصاف كأنها مشيرة إلى تلك الأوصاف، إلى أن ما سبقها من الوصف جدير أن يسند إليه هذا اسم الإشارة، فهؤلاء الذين يتلون القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو كل كتاب إذا كانوا يتلونه حق تلاوته فهؤلاء يثنى عليهم بهذه الجملة أولئك يؤمنون به، على حد قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلح.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ومن يكفر به، وما نوع هذا الكفر؟
1: جميل، ومن يكفر بالكتاب بأن لا يتلوه حق تلاوته أو لا يؤمن به تماما هو خاسر، فهذه الجملة فيها تهديد لمن لا يؤمن بالكتاب حق الإيمان، لأن الكفر بالكتاب يعني جحوده أو جحود شيء منه، أو الكفر ويعني الكفر أيضا بمن جاء به، وقد يكون الكفر ترك ما تضمنه الكتاب.
0: ولكن ماذا يقصد بهذا الخسران يا أستاذنا؟
1: خسران الدنيا والآخرة، وأعظم ذلك خسران الآخرة، لأن الإنسان يخسر نفسه إذا لم يكن مؤمنا بالقرآن وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون لا غيرهم، وكأن هنا حذفا.
2: وما نوع هذا الحذف يا أستاذنا؟
1: كأنه قيل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به هم الفائزون، ثم قال ومن يكفر به فأولئك
0: هم الخاسرون،
1: لأن الخسران يقابله الفوز.
2: الخسران يقابله الفوز،
1: نعم، نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين.
0: وبهذا يا أستاذنا نختم حلقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي بإذن الله تعالى مع آية جديدة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، لازلنا في هذا البرنامج دروس وعبر من مشهد قرآني، وننظر هذا المشهد من خلال سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وتوقفنا عند هذه الآية، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وذكرنا في اللقاء الماضي أن تقليد الأسلاف يكون أمرا إيجابيا عندما يكون هؤلاء الأسلاف في خير، في حق، في نور، في هداية. بأبيه اقتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وسيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف عليه السلام، ذكر واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأبناء يعقوب عليه السلام لما سألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن هذا أمر محمود، وتجد الناس يفاخرون بما كان عليه آباؤهم من الخير والأمجاد من نصرة المظلوم. وأنا في هذا